الإجراء يساعد على تقليص تراكم طلبات التأشيرات المؤقتة دون أن يسبب تغييراً كبيراً في أرقام الهجرة. في الغضون انتقد الائتلاف المعارض القرار معتبراً أنه يعيد ترتيب أولويات معالجة الطلبات دون معالجة أسباب تراكمها، فيما دعا خبراء الحكومة إلى توضيح أهداف سياستها للرأي العام. أثارت خطة حكومة حزب العمال لتشديد سياسة الهجرة وخفض صافي الهجرة الخارجية تحذيرات من مسؤولين وخبراء سابقين في وسط نقاش واسع حول تداعياتها، إذ حذر مسؤولون سابقون من أن بعض الإجراءات قد تواجه طعونا قضائية أو تؤدي إلى تداعيات غير مقصودة، وتشمل المقترحات تقييد بعض طلبات لم يشمل العائلات وتشديد قواعد تأشيرات اللجوء والحد من بقاء حاملي بعض التأشيرات المؤقتة. كما ويرى خبراء أن النجاح يعتمد على تفاصيل التطبيق، فيما دعوا الحكومة إلى توضيح رؤيتها وأهدافها للرأي العام. هذا ومن المتوقع أن يعلن الوزير توني بيرغ تفاصيل الخطة خلال الأيام المقبلة بعد تأجيل خطابه المقرر سابقا. ويؤكد مؤيد الخطة أنها تستهدف تعزيز السيطرة على مستويات الهجرة بصورة أكبر مستقبلا. شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان بعدما أعلن أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بخروق الاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مراسلون باستهداف بلدتي تبنين والمنصوري بعد إنذار بالإخلاء، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بانفجار لغم في مجدلزون. ويأتي التصعيد بالتزامن مع جولة مفاوضات مباشرة في روما بين لبنان والدولة العبرية برعاية أمريكية لمتابعة تنفيذ اتفاق الإطار. وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ورغم ذلك تواصل الدولة العبرية عملياتها العسكرية في الجنوب وفق ما أعلنته السلطات اللبنانية. وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن العدوان أسفر حتى الآن عن مقتل 4333 شخصا وإصابة 12236 آخرين. ويستمر التوتر وسط مخاوف من اتساع المواجهات وتعثر المسار التفاوضي، بينما يواصل الوسطاء جهودهم لخفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في المنطقة بأسرها. شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، مؤكدا أن حماية القدس ركيزة لأي سلام، ومدينا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. كما بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع والجهود السياسية المبذولة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتي ريجيفكا في سومي وزارنيتسا في زاباروجيا، مؤكدة مواصلة التقدم في عدة محاور وإلحاق خسائر بالقوات الأوكرانية وإسقاط طائرات مسيرة وصواريخ. أخيرا ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 19% خلال تموز يوليو لتسجل أعلى مستوى منذ مطلع عام 2023، في حين تراجعت أسعار النفط العالمية بحسب بيانات البنك الدولي. أعزائي المتابعين، وفيناكم بهذه الأخبار من إذاعة الجالية الإسلامية. إلى اللقاء.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793-330-9793-330 أو 0404-601-895-0404-601-895 من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
2: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.

ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد هادي الأمة إلى صراط مستقيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المتميز اليوم الخميس الموافق للسادس من شهر أغسطس للعام 2026. اليوم هو 22 من شهر صفر للعام الهجري 1448. أحببنا أن نطل عليكم اليوم وإلى تمام الساعة 11، بعد ذلك مجالس الخير سيبدأ معكم إن شاء الله، وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري سيحدثنا عن المولد النبوي الشريف.

أيضا اليوم سنحدثكم عن المولد النبوي الشريف، جلال السيرة وجمال المسيرة. سنحدثكم اليوم عن بركات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ضمن هذه السلسلة التي بدأناها معكم خلال شهر المولد من كل عام، جلال السيرة وجمال المسيرة، اليوم الحديث هو عن بركات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

رزقني الله وإياكم رؤية جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئته الأصلية يبشرنا بدخول الجنة. آمين.

قبل أن أبدأ بهذا الموضوع عن البركات التي تحصل بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أقدم أحلى التحيات للأخ يحيى الكوت، أيضا الأخت شذا الحسين، كل من يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0410-830-930. الحج غادة شاهين أيضا تحية لك، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل من يستمع إلينا أينما كان، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل.

أيضا تحية للأخت حنان خضيري، بارك الله فيك، أسعد الله كل أوقاتك يا أخت حنان. من بركات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نعم لا تسل القلوب بما تشعر عندما تقترب المناسبة الأكثر حبا والتصاقا بالأرواح عند المسلمين قاطبة. أيها المحتفل بمولد الحبيب عليه الصلاة والسلام، يا حامل الراية، يا حامل الراية تقدم، ازرعها في أعلى قمة وشوقاه رسول الله.

تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى القدر الذي يليق به ويستحقه هو فرض من الله، وليس إطراء زائدا مبالغا فيه منهيا عنه. نحتفل يوم الاثنين بذكرى مولده، وإن كان عليه الصلاة والسلام قد توفي أيضا يوم الاثنين، فلا يعيب أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تحتفل، فكما أن وفاته عليه الصلاة والسلام لنا عبرة، فكذلك مولده لنا فرحة ومناسبة لتعريف المسلمين بخصال نبيهم وخلاله ونواله وجلاله وإفضاله، ولزيادة الحب فيه وتجديد الولاء والانتماء والفداء له، بالإضافة إلى تعريف غير المسلمين بحقيقة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أملاً في دخول بعضهم الإسلام، وعملاً على تبرئته من الأباطيل والأضاليل، وإبعاد الكره عنه، ودحض الإشاعات المغرضة البعيدة عن الصدق والحق. وفؤادي في الليالي الليالي شاكي. إذن عن دحض الإشاعات المغرضة البعيدة عن الصدق والحق. أجدادنا وأهلونا جرياً على عمل استحسنه العلماء اهتموا بقراءة المولد النبوي الشريف في شهر المولد وفي كل شهور العام حال كل مناسبة سعيدة عند النجاحات الكبيرة وعند الرجوع من السفر الميمون وعند الشفاء من مرض عضال، وكلنا مطالبون بأن لا نحرم أنفسنا من هذا الخير العميم. نعم، وكلنا مطالبون بأن لا نحرم أنفسنا من هذا الخير العميم والأجر العظيم وهذه العادة الحلوة والسنة الحسنة. هل أدركنا ثمرة قراءة المولد النبوي الشريف كل سنة على اختلاف مناسباتنا؟ لا ينكر ذلك غير أعمى وأعشى، ففي كل مرة تحل أنوار البركات، تظهر معالم الفرج، ينتشر الخير بسببه وعلى نيته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام السيوطي مما فتح الله عليه في فضل قراءة قصة المولد في كتابه الوسائل في شرح الشمائل: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة بذلك المكان وعمهم الله بالرحمة، والملائكة يدعون لهم بالخير. وما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي إلا رفع الله القحط والوباء والحرق والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت.

0: إذن ما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رفع الله القحط والوباء والحرق والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله عليه جواب منكر ونكير، وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لأنه يظهر الحب والفرح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: حبيب يا طال قولكم مأسور لكم.
0: نعم، كان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا نحبه؟ لأنه أهل للحب ولمزيد الحب، وما زلنا في أول كتاب الحب نتعلم سطور الوئام والهيام. يا حبيبي يا رسول الله، نتعلم سطور الوئام والهيام، فنحن الهائمون بك يا رسول الله.
1: لكم كمال المزاج.
0: هذا لماذا نحبه؟ أما كيف نحبه أكثر؟ عندما يكون كلامه مسموعاً قبل كلام أي إنسان، وعندما لا نرضى بغيره عنه بدلاً وقائداً ومرشداً ودليلاً حقيقياً إلى جنان الله. فداك النفس والروح يا رسول الله.

ذكرنا لماذا نحبه، ذكرنا كيف نحبه أكثر. أما الآن فنطرح هذا السؤال، كيف نظهر حبه؟ كيف نظهر حبه؟ كيف نظهر حبه عندما نكون صورة مشرفة عن صدق اتباعه، عندما نعيش ذكريات محطات سيرته معظمين لها، ناشرين لمعانيها، مستفيدين من دروسها، وعندما نحتفل بمولده الشريف على ما يحب الله؟ إنها فرحة الكون ببشريات هذه المناسبة الاستثنائية، ناهيك من فرحة. هكذا نظهر حب النبي عليه الصلاة والسلام عندما نحتفل بمولده الشريف على ما يحب الله، إنها فرحة الكون ببشريات هذه المناسبة الاستثنائية، ناهيك من فرحة.

0: إذن نجدد الأسئلة ونعيد: لماذا نحبه؟ كيف نحبه أكثر؟ كيف نظهر حبه؟ الآن ماذا في احتفال مولده عليه الصلاة والسلام؟ جميل خير وجزيل أجر، هذا في احتفال مولده عليه الصلاة والسلام. جميل خير وجزيل أجر، إحسان صدقات، قراءة قرآن وابتهالات، تعليق الناس بسيرته ومسيرته وصافي سريرته، تجديد الحب له صلى الله عليه وسلم. فما هذا الشغف لذكرى المولد؟ وما هذه الطاقة التي تبعثها فينا هذه المناسبة على اقتحام دروب البر ونشر ثقافة مشاركة الخير مع الآخرين، إحياء للتراثيات الإسلامية العريقة؟
1: خير من جاء الوجود.
0: نعم، هذا كله إحياء، إحياء للتراثيات الإسلامية العريقة. انظر إلى ما فعل الحب بنا، ننتظر المناسبة البشرى شوقا وتوقا من العام إلى العام. كيف ولماذا؟ فرحة تضج بها الدواخل والسرائر وتوزع على الناس بكرم. هذه الفرحة تضج بها الدواخل والسرائر توزع على الناس بكرم، فرحة من الصعب أن توصف، مشاعر حب مع حنين، مغلفة برهبة وهيبة، معطرة بألوان الجمال، متغلغلة في الشرايين، محفورة في القلب مع دمعات أشواق وأمنيات. فرحة فردية وجماعية، ودليلهم ماء يترقرق في عيونهم. فرحة هي قصة كبيرة تشوق كل المحبين العاشقين.

لعل أصدق ما يقال في احتفال المسلم بمولد نبيه عليه الصلاة والسلام هو شكر متجدد لله، هو حادي الروح إلى حب الحبيب وإلى بلاد الحب والفرح والأنس، وسلوا أهل المدينة المنورة عنها، هل يرضون بها بدلا؟ ماذا يشعرون عندما يغادرونها؟ كيف يأكلهم الشوق لتعجيل الرجوع إليها؟ وقد صدق من قال: من جاور السعيد سعيد.

ندعو الله تعالى أن يجعلنا ممن يجاورون السعيد لنسعد. اللهم اجعل تربتنا البقيع، اللهم اجعل تربتنا البقيع. آمين.

0: إنها حكاية مولد ورسالة أمه.
1: والصبح فيها بميلاد.
0: نزل الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكلف سيدنا محمد برسالة الإسلام، جمع عشيرته ثم تلا عليهم النبأ العظيم أنه نبي آخر الزمان. قال لهم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا.

أيضا تحدثنا مستمعينا الكرام عن بيعة العقبة منطلق النور هناك في عقبة منى داخل حرم مكة، حيث أكرم الله نبيه محمدا بقوم ذوي منعة أصحاب وفاء أهل للحمل. وفي السنة الحادية عشرة من البعثة، في المرة الأولى أسلم ستة من خزرج، ثم بعد ذلك تزايد العدد. متى كان؟ في السنة الحادية عشرة من البعثة. هنيئاً لمن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الوقعة في بيعة العقبة.

نجدد التحية لكم أيضا الأخ إبراهيم فروخ، نقدم له أحلى التحيات، وأيضا للأخت شذا الحسين بارك الله فيك، الحج أم خالد ناصر تحية لك والحج خديجة.

0: أكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا عاشقي رسول الله. سأذكركم بمواقيت الصلاة لليوم مستمعينا الكرام. 6 الشهر اليوم، أذان الظهر الساعة 12:05، أذان العصر عند تمام الساعة 3، أما المغرب فيحين عند الساعة 5:22، أذان العشاء الساعة 6:43، غدا الساعة 5:14 موعد أذان الفجر، أما الشروق فيحين الساعة 6:42. أكل قدر على بعد أخبار الساعة 11 إن شاء الله سينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري للحديث عن المولد النبوي الشريف وما يتعلق به من أشياء كثيرة.
1: سيد لكل البشر والجن وأهل السماء.
0: بدي أذكركم أيضا بالاحتفال الكبير الذي سيقام بهذه المناسبة بمناسبة المولد النبوي الشريف لنظهر حبنا لسيدنا محمد عليه السلام ونتعلق أكثر بسيرته ومسيرته. يوم الأحد 6/9، ما تنسوا هالموعد وهاليوم إن شاء الله نلتقي على حب سيدنا محمد بليفربول على 90A ميموريال أفينيو باللوكيشن، يعني هو على ويتلم سنتر. في كود على بطاقة الدعوة، أو يعني فيكن تحجزوا البطاقات حتى تتمكنوا من الدخول والحصول على الأماكن بأسرع وقت، لأنه أكيد الأماكن حتكون مليئة جدا، والناس أو يعني المسلمون سيبادرون ويسارعون إلى الانضمام إلى هذا الاحتفال حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير.

سأترككم مع هذه الأناشيد الجميلة في مدح النبي عليه السلام، ثم موجز الأخبار، وبعد ذلك سينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري، فأتمنى أن تبقوا معنا، وذلك ضمن برنامج مجالس الخير.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مجالس الخير، وأيضا أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم
0: وإليكم إن شاء الله. يسعدنا اليوم أن نستضيفك للحديث عن أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نقترب من هذه الذكرى، ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فجميل أن نتحدث ونعرف المسلمين بخصال نبيهم وخلاله ونواله وجلاله وإفضاله. فسنترك الميكروفون لإلك لحتى نسمع منك عن هذه الخصال وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير.
0: أنتم بخير.
1: الحمد لله الذي شرف العالمين بأشرف المرسلين، واصطفاه من خلقه أجمعين، ونوه بذكره في الأولين، وشرف قدره في الآخرين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، الحاشر الماحي الأمين، وعلى آله وصحابته الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، فكل عام وأنتم جميعا بألف ألف خير. يعني نقترب بإذن الله تبارك وتعالى من ذكرى عظيمة، ألا وهي ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وبعد مدة قليلة بإذن الله تعالى سيهل علينا هلال شهر ربيع الأول، هذا الشهر الكريم المبارك الذي ولد فيه أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن جميل يعني الأشياء الجميلة إنه الشعار هذا العام كما يعني تذكرونه وترددونه كل يوم، محمد على نهجه نحيا، محمد على نهجه نحيا. هذا الشعار يحمل كثيرا يعني من الأمور، معاني كبيرة. نهج النبي عليه الصلاة والسلام، شريعة النبي، أخلاق النبي، صفات النبي. نهج النبي عليه الصلاة والسلام هو نهج حياة لنا، وباتباعنا للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذه هي الحياة الحقيقية، ليست على يعني لا تكون أو تكون الحياة الواحد منا على حسب ما يهوى أو على حسب ما تميل إليه نفسه ونحو ذلك، إنما ينبغي أن تكون حياتنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما بيّن. لذلك أحببنا اليوم أن نتكلم عن شيء من أخلاق هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لتتعلق به القلوب أكثر وأكثر وأكثر، ولنقتدي به عليه الصلاة والسلام، فهو نعم القدوة ونعم الأسوة لنا، كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وإن شخصيته العظيمة الفذة لم يعرف التاريخ لها مثيل، لم يعرف التاريخ لها مثيلا. وإن المرء مهما أوتي من قلم بليغ وبيان بديع، فإنه يعجز أن يوفي الجوانب الخلقية في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من جميع جوانبها. ويكفي في إثبات عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم شهادة المولى عز وجل له، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وما أعظم قول الإمام البوصيري واصفا النبي صلى الله عليه وسلم في بردته المشهورة، حيث قال: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. فحديثنا عن أخلاق هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، ومن أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم أنه كان شديد الرحمة بالخلق. من أخلاق النبي العظيم أنه كان شديد الرحمة بالخلق. ومن أمثلة ذلك أنه قيل له، يعني مرة قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: قد دعا نوح على قومه، فلو دعوت على من واطئ ظهرك وأدمى وجهك وكسر رباعيتك، ولو دعوت على دوس وغيرهم من الكفار، دوس كانت قبيلة من اليمن، النبي كان أرسل إليهم يعني بعض الأشخاص ليدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. فواحد من بعض الصحابة قال له: يا رسول الله ادعوا عليهم. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبلة ورفع يديه، وقبل أن يدعو ماذا قال واحد من الصحابة؟ قال: هلكت هوس، هلكت، هلكت دوس، يعني لأنهم يعرفون دعاء النبي مستجاب عليه الصلاة والسلام. ولكن انظري إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، رفع يديه وقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين.
0: الله.
1: قالوا فأسلموا عن آخرهم.
0: الله أكبر.
1: قال يعني لما رفع يديه وقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، قبل أن يدعو عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة قال: هلك الدوس، ظنوا أن النبي سيدعو عليهم. وقال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. فلم يجب من سأله بالدعاء عليهم رحمة بهم، بل دعا صلى الله عليه وسلم لهم فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، فأصبحوا رؤساء في الإسلام. وهذا من عظيم حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا لعانا، ولم يكن بخيلا ولا جبانا، والجبان هو ضعيف القلب عن القتال ونحوه. وكان يختار كمان من صفات وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان يختار أيسر الأمور رحمة بأمته. مش معناه أنه في حاجة سهلة وحاجة صعبة أو حاجة أيسر من التانية فلمجرد أنها يسيرة يختارها، لا، قال: ما لم تكن إثما، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن الحرام صلى الله عليه وسلم، فكان يختار أيسر الأمور رحمة بأمته. وهذا يبين لنا يعني مدى رحمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان أحيانا يختار لنفسه، أو هو عليه الصلاة والسلام يشق على نفسه في بعض الأمور وفي بعض العبادات، وكان ييسر لأمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك بتلاقي لما بيطلع فيها، يعني نلاقي النهاردة مثلا بعض الأشخاص يعني وكأن الدين عندهم يعني ما فيه يسر بالمرة، يسهلون لأنفسهم ويشددون على غيرهم، يسهلون لأنفسهم بعض الأمور ويشددون على غيرهم. هذا ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
0: دين الله يسر.
1: نعم. فكان إذا خير بين أمرين أو أمور اختار أيسرها، إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فعن السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط، ولا امرأة له قط، وما ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل. وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما، إلا أن يكون مأثما، فإن كان مأثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الخدر هذا شيء كان يعمل للبنت في جانب البيت حتى تختلي بنفسها وبأمورها الخاصة ولا يطلع عليها أحد، فإذا فتح عليها خدرها كانت تستحي، فإذا قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وكان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، أي كان نظره إلى الأرض حال السكوت وعدم التحدث أطول من نظره إلى السماء، لأنه كان أكثر الناس حياء وأدبا. والنظر كما ورد يعني معناه تأمل الشيء بالعين. وإنما كان نظره إلى الأرض أطول، لأنه أجمع للفكر وأوسع للاعتبار، ويدل على التواضع أيضا. وكان لا يثبت بصره في وجه أحد لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم. شوف النهاردة بعض الناس يبقى طلع ينظر إليك هكذا ونحو ذلك. كان من صفات النبي ومن أخلاق النبي كان لا يثبت بصره في وجه أحد لشدة حيائه، وهذا شأن المتواضع وشأن المتأمل المتفكر. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، يمشي مع المسكين والأرملة، وكان يخدم نفسه بنفسه من غير أن ينتظر خدمة غيره له، فكان يخصف نعله ويخيط ثوبه أي يرقعه، ويعمل في بيته كما يعمل أحد الناس، وكان يحلب شاته ويتعاطى خدمة نفسه بنفسه ولا يعيبه ذلك. وكان في بيته في مهنة أزواجه أي خدمتهم يتعاطى ذلك معهم، وربما تحمله عنهم جملة، وذلك مثل تقطيع اللحم بالسكين، فإنه كان يتولى ذلك بنفسه ولا يأنف من ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، يعني من أصحاب الملك، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه أنه كان يجلس مع العبيد الأرقاء ويأكل معهم ويتشبه بهم في الجلوس للأكل فلا يترفع عليهم صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إنما أنا عبد، أي عبد لله، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا يعني هذا الشيء لو نظرنا كان بين أقوام في الجاهلية، يعني كانوا ينظرون إلى العبيد والإماء بطريقة يعني ليس لهم أدنى حقوق والزراء، وكانوا يأنفون كيف العبد يأكل معك في مكان على طاولة واحدة ونحو ذلك. فكان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. فالنهاردة اللي بيتكلموا لحقوق الإنسان وما إلى ذلك، فلينظروا معناه أنه هذا في ديننا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه، وقال: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فهذا من عظيم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كما ورد أيضا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عبدا ولا امرأة. هذا كله يدل على أي شيء؟ يدل على مكانة المرأة ومكانة الإنسان، وكيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. فكان من عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجالس الفقراء والمساكين والعبيد والإماء، ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم، ويكرم أهل الفضل والكرم حين يأتون إليه، وربما بسط لبعضهم رداءه المبارك صلى الله عليه وسلم. مرة النبي كان مع أصحابه في المسجد، ثم قام انتقل إلى بيته، فنادى واحد من الصحابة وقال له الحقني اتبعني إلى البيت. فلما وصل النبي كان الصحابة ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام عند بيته. فلما جاء هذا الصحابي تأخر قليلا فما وجد مكانا، فجلس على الأرض خارج يعني باب البيت.
0: نعم.
1: فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فما وجد شيئا على الأرض، فخلع رداءه عليه الصلاة والسلام وألقاه له. أيوة. وقال له خذ هذا أبسطه اجلس عليه يقيقة من الأرض، يعني حتى لا تجلس على الأرض مباشرة. فهذا الصحابي ماذا صنع؟ أخذ رداء النبي عليه الصلاة والسلام وصار يشمه ويقبله ويقول لا والله يا رسول الله ما كان لمثلي أن يجلس على ردائك صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك يعني على عظيم أخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وهو الذي قال أنزل الناس منازلهم.
0: نعم.
1: بعض الناس يقول لك هو فلان عشان مش عارف كذا بتقدمه، وفلان مش عارف عشان، لا ليس هكذا. إنما مثلا إذا كان إنسانا له مكانة في، إذا كان إنسان له مكانة في قومه، أو كان ليس لي يعني لا نكرم هذا الشخص لمجرد غناه لأنه غني فنكرمه، لا، إنما كان صاحب مكانة في قومه ونحو ذلك. فمن آداب الإسلام من كان كريما في قومه فلنكرمه وننزله المنزلة اللائقة به. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، رواه ابن ماجة والحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض. وهذه الأخلاق يعني نحتاج أن نعيد النظر فيها، يعود المريض. كم وكم من أناس مرضى لا يسأل عنهم أحد حتى من أقربائهم. نحتاج إلى يعني أن ننظر إلى هذا الأمر. كان من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حق المسلم على المسلم، عيادة المريض. فالواحد منا لا يكن كمن قيل فيه ما لكم إذا غاب أحدكم أو غاب أخاه وكأنه انتقل إلى الدار الآخرة لا أحد يسأل عنه. ينبغي أن ننظر، مثلا صديقك هذا الإنسان الذي كان يحضر معك مجالس العلم، كان يحضر معك الجمعة والجماعات، كان يحضر معك مثلا بعض الاجتماعات كاحتفال مولد ونحو ذلك، لماذا لا تسأل عن هؤلاء؟ من غاب منهم اسأل عنه، ولو بالهاتف ولو برسالة ولو بكذا. أحيانا هذا الإنسان المريض يعني قد عدم سؤال الأحبة عنه يعني يكون أصعب عليه من مرضه الذي يكون فيه، ولكن قد بسؤال وقد بزيارة نخفف عن هذا المريض الكثير والكثير. ينسى آلامه بزيارة أحبابه، ينسى آلامه بزيارة أحبابه. فينبغي أن نعود لهذه الأخلاق. كان رسول الله يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار، هذا دليل على تواضعه، ويجيب دعوة العبد. وعن أنس رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، قطيفة التي توضع على هذه الدابة. فلما استوت به راحلته قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي رواية قال لبيك بحج لا سمعة فيه ولا رياء. وقال الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأه يعني الجزء الذي هو لنفسه جزأه بينه وبين الناس، ولا يدخر عنهم شيئا، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل ويخبرهم بالذي ينبغي لهم ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. ثبت الله قدميه يوم القيامة. قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يعني يسأل عن أحوال الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنه، ولا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. وهذا أيضا يعلمنا، يعني كل إنسان له مكانة، أو يعني أعطاه الله شيئا على الناس من القيادة والرئاسة ونحو ذلك، عليه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن هذا يكون مدعاة لأن يجتمع الناس حول هذا الإنسان. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ليس كما يفعل إذا دخل بعض الناس الآن، إذا دخلوا إلى مجلس وما وجدوا مكانا في صدارة المجلس قد يغضبون ويتركون المجلس ويذهبون. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه ممن جالسه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. يعني إنسان جاء لحاجة يقضيها له، فإن لم يستطع أقله بالكلمة الطيبة، مش بيعنفه وروح واعمل هو أنت ما ركش مش عارف كذا وما إلى ذلك. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، يتعاطفون فيه التقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه، يعني أخفض رؤوسهم، كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره، ومسح على رأسي، وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. يعني سبحان الله، كل هذا كلام، كل وصف فيه يحتاج إلى حديث. سبحان الله، وحقيقة نحن في حاجة كبيرة إلى هذه الأخلاق لنقتدي بصاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام. وكان يقبل بوجهه وحديثه على أشراف القوم. وعن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشراف القوم يتآلفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. يعني كان كل واحد لما النبي عليه الصلاة والسلام
0: يعطي
1: اهتمام كأنه هو المقرب إليه دون غيره. فعمر بن العاص لما رأى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى ظننت أني خير القوم، خير القوم. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه أنه كان لا يواجه أحدا من الناس بشيء يكرهه، وهذا مهم جدا، لأنه أغلب الناس اللي أنا صريح أنا مش عارف كذا. كان من أخلاق النبي كان أنه كان لا يواجه أحدا من الناس بشيء يكرهه، لا سيما جليسه، بل يواجهه بالرضا ويقول إذا بلغه عن أحد ما يكرهه ما بال أقوام يصنعون كذا كذا، ولا يقول ما بال فلان يفعل كذا. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال إئذنوا له، بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، أي بئس هذا الرجل منها. ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه.
0: أيوة.
1: يعني لما استأذن هذا الرجل فقال إذن له، بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، يعني بئس هذا الرجل منها. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام ألان له القول، يعني كلمه بطريقة لطيفة. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت، يعني قبل ذلك، ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه، أي لأجل قبيح قوله وفعله. وفي رواية عند أبي داود قال يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. فكل واحد ينبغي أن ينظر إلى نفسه. يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. قال القاضي عياض، وينبغي أن ننتبه لهذا البيان،
0: يعني مثل ما نكتفي شره.
1: أيوة،
0: يكفينا شره.
1: أيوة. قال القاضي عياض، أقول لك لسانه كذا. قال القاضي عياض هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، يعني كان على الكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ويعرفوا كيف يتعاملون مع مثل هذا الإنسان.

له ولأمثاله على الإسلام، كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم. وفي هذا الحديث بيان خطورة فحش الكلام، وأن من أكثر منه حتى تحاشاه الناس خوفا من شر لسانه فهو في شر المنازل عند الله. فشر الناس منزلة عند الله تعالى من تركه الناس اتقاء فحشه، لا تراه إلا متلبسا بجريمة، ولا تسمعه إلا ناطقا بالأقوال الأثيمة، فعينه غمازة ولسانه لماز ونفسه همازة، مجالسته شر وصحبته ضر وفعله العدوان وحديثه البذاءة، لا يذكر عظيما إلا شتمه، ولا يرى كريما إلا سبه وتعرض له بالسوء ونال منه وسفه عليه. وإن الله جل جلاله لا يبغض من هذه صفته، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء، إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. فلذلك علينا أن ننظر في أخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نتخلق بأخلاقه، وأن نسير على نهجه عليه الصلاة والسلام، وأن نتبع نهجه، فإن السير على نهجه تحيا به الأمة. السير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، والتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه حياة لهذه الأمة، هذا فيه حياة للإنسان. لأنه لو نظرنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله وأرسل إلى قوم كافرين، حينما أرسل إلى كفار مكة، وحينما أرسل إلى قريش وإلى غيرهم، كيف كانوا؟ كيف كانت أخلاقهم؟ القوي يأكل الضعيف، ويعني كانوا لا يعرفون يعني حرمة ولا كرامة للمرأة ولا للعبد ولا للأمة ولا غير ذلك، وصاروا يشركون في تلبيتهم، وصاروا يعبدون غير الله، وصاروا ينحتون صورا وأحجاما وأجساما يعبدونها من دون الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجمع هذه القلوب المتنافرة، جمع هؤلاء الذين يعني كانوا متنافرين متناحرين متقاتلين، جعلهم بنعمة الله إخوانا. نعم. بالإسلام العظيم جعلهم إخوة متحابين في الله. نعم. جعلهم كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه. نعم. فأحياهم بهذه الأخلاق الحميدة وبهذه التعاليم النبوية. فعلينا أن نغتنم هذه الأيام المباركة. من كان متخاصما مع غيره فليعفو وليصفح لله. من كان لا يسأل عن أقربائه، من كان لا يصل رحمه، فيتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة ونحن مقبلين على يعني مقبلون على ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، فليسأل عن ذوي رحمه وليصلهم إما بالزيارة وبالسؤال، ومن كان محتاجا منهم فليعنه في قضاء حاجته، ومن كان محتاجا إلى المال إن استطاع فليعينه بما استطاع من المال ونحو ذلك. كذلك أيضا يعني كما ذكرنا من أخلاق النبي ومن حق المسلم على المسلم عيادة المريض. كمان بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، من كان غائبا، من لم يعني من غاب عنا ولم نره منذ فترة بعيدة، فلنسأل عنه ولو بمجرد اتصال ونحو ذلك، ولو الأمر احتاج إلى الزيارة، يعني لا تأخذ منك شيئا، مجرد أنه ذهبت أدي الواحد مننا بيطلع بيقعد، وأدي ناس بتلاقيهم مثلا لك احنا ما فيش وقت، وبتلاقيهم قاعدين مثلا بالليل وبالنهار ومش عارف صبحية فين وعصرانية فين، وبالليل مش عارف عاملين قعدة وأرجيل بالثلاث ساعات وأربع ساعات. طيب هذه الزيارة زيارة المريض قد لا تكلفك شيئا ولا تأخذ منك وقتا، أحيانا دقائق معدودة. فمثل هذه الأمور ينبغي يعني أن ننظر إليها وأن نحييها فيما بيننا، فهذا فيه خيرنا وفلاحنا بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا من بركات صاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه

0: الذكرى ذكرى خير ورحمة على الأمة آمين. الإسلامية. وإن شاء الله تعالى سنتناول في الحديث في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى كمان عن يعني كمان بنذكر باحتفال المولد النبوي بإذن الله تعالى يوم 6 سبتمبر. فهذه فرصة أن نجمع القلوب وأن نجمع الأجساد على محبة هذا النبي العظيم وعلى محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى كمان الأولاد أولادنا نجيبهم ونجمعهم كلهم ليعلموا أن في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت ولد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة نتناول يعني
1: مزيد
0: من الأمور والأشياء بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات المهمة جدا بالنسبة لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأهمية التحلي بها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي على نهجه نحيا وإن شاء الله على نهجه نموت.
0: نعم،
1: بارك الله بكم والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.

سواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
1: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7.30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
8: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
9: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: ودوني لحبيبي تعبان.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. هذه النشرة الموجزة تأتيكم عبر تو ام اف ام. اهلا بكم اعزائي المتابعين.

يستعد أكثر من 600 عامل في شركة كوانتس جراوند سيرفيسز للتصويت على إجراءات نقابية بعد خلاف مستمر مع شركة كوانتس بشأن الأجور وظروف العمل والسلامة. وقال اتحاد عمال النقل إن الخلاف تفاقم منذ خصخصة خدمات نحو 1800 عامل، معتبرا أن ذلك أثر في بيئة العمل ومستوى السلامة. من جهتها أكدت كوانتس أن أي إضراب محتمل لا يؤثر كثيرا في المسافرين، لأن معظم العاملين المعنيين يعملون في قطاع الشحن، مؤكدة مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. أعلنت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية ACCC إطلاق تحقيق يستمر عاما كاملا لدراسة تحسين تغطية الهواتف المحمولة في المناطق الإقليمية، وسيبحث التحقيق احتمال السماح للشركات بمشاركة الشبكات أو الاستفادة من بنيتها التحتية لتوسيع التغطية وتحسين المنافسة. من ناحيتها عارضت تسرا المقترح، محذرة من أنه قد يضعف الاستثمار ويؤثر في جودة الشبكات. من جانبها رحبت أبتس بالتحقيق، فيما أيدت تي بي جي تعزيز التعاون بين الشبكات، كما وأكدت الحكومة أن الخطوة تدعم خطتها لتحسين الاتصالات في جميع أنحاء أستراليا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين بعد انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون جنوبية لبنان، مع تحدث التقارير عن حالة حرجة لجندي آخر. وفي القدس شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفار عقب شمال القدس المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمات وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، وذلك بعد توجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس. أما على الصعيد الدبلوماسي، فمن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إسلام أباد يوم الجمعة في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد وإعداد مذكرة تفاهم جديدة خاصة بمضيق هرمز بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر. أدى قصف روسي على كييف ومحيطها إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 27 آخرين بحسب السلطات الأوكرانية، في وقت تواصلت فيه الهجمات على العاصمة ومحيطها. أعلنت وزارة التجارة الصينية اتخاذ إجراءات مضادة ضد 7 كيانات أمريكية ردا على قيود طبقتها واشنطن على شركات صينية، كما فتحت تحقيقا أمنيا بشأن واردات معدات الطباعة، وشددت الرقابة على صادرات تقنيات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة. أصيب 4 رجال في حادث طعن وقع بمنطقة كوفنت جاردن وسط لندن، فيما أوقفت الشرطة امرأة تبلغ 47 عاما مرجحة أن الحادث يرتبط بأزمة متعلقة بالصحة النفسية. ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات سواحل إقليم دافاوو أوكسيدنتال في الفلبين من دون أن يطلق تحذيرا من أمواج تسونامي، وأكدت السلطات أنه لا يتوقع أن يسبب أضرارا أو هزات ارتدادية. إلى اللقاء.

أهلا بكم مستمعين الكرام. نتكلم في هذه الحلقة عن أضرار الخمر الصحية والاجتماعية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Today's lesson is about the health and social risks of alcohol.

مستمعينا، إن ما يثير الأسى ويدمي القلوب أن كثيراً من الخصال المذمومة والعادات القبيحة قد انتشرت في بلاد المسلمين وتفشت في مجتمعاتهم وصارت ظواهر نراها ونلمس نتائجها السيئة المضرة بالصحة والأخلاق والقيم والروابط الاجتماعية.

ومن تلك الخصال والعادات شرب الخمور بأنواعها، وغني عن البيان ما للخمر من أضرار على الصعيد الصحي والاجتماعي، ولكننا أحببنا أن نورد بعض هذه المضار للتذكير والنصيحة.

والخمر هو الشراب الذي يحدث في شاربه نشوة وطربا ثم يغير العقل أي يسكره، سواء كان هذا الشراب من عصير العنب أو من الشعير أو من الذرة أو من القمح أو من التمر وغيرها. والقاعدة في ذلك أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره.

نورد الآن بعضاً من الأضرار التي تسببها الخمر على الصحة. مستمعين، إن شرب الخمر يعود على صاحبه بأضرار كثيرة نذكر منها: أولاً، التأثير على الكبد، فإن الحرارة التي تنتجها الكحول تقلل من احتراق الدهنيات، وهي أي الدهنيات المورد الأساسي لحرارة الجسم، وعدم تصريف الدهنيات يؤدي بدوره إلى الكبد السمين، وهذه حالة خطيرة قد تنتهي بضرب الكبد وتعطيله كلياً.

الضرر الثاني على الصحة هو التأثير على القلب. إن الكحول تسبب التصاق الكريات الحمر في الدم بعضها ببعض، مما يؤدي إلى جلطة تسد الأوعية الشعرية، وتبعاً لذلك تتخرب الأنسجة لانعدام الأكسجين. ثالثاً، تزداد كمية الحامض في الجسم مع احتساء الخمر، مما يؤدي إلى أولاً انخفاض كمية السكر، ويؤدي استمرار انخفاض كمية السكر إلى ضربة قاسية على الدماغ. ثانياً، ازدياد الحامض البولي، وأقل ما ينتج في هذه الحالة تراكم الحامض البولي في الدم، ومن ثم ترسب هذا الحامض في المفاصل والتسبب في داء المفاصل.

ننتقل الآن للكلام عن الأضرار التي تسببها الخمور. أولاً، يؤثر الإدمان على علاقة المدمن الشخصية وخاصة مع أسرته، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الانفصال وتشرد الأولاد وتأثر أوضاعهم السلوكية والاجتماعية. ثانياً، يؤثر الإدمان على علاقات المدمن الاجتماعية في محيط مهنته وأصدقائه. ثالثاً، عندما تتجاوز نسبة الكحول في دم الشارب نصف جرام في اللتر الواحد، تتأثر مهارة السائق وتضطرب قيادته للسيارة. أما هنا في أستراليا، فقد أشارت دراسة جديدة أنه على الرغم من المخاطر الكبيرة للغرامات أو الحوادث أو فقدان رخصة القيادة، لا يزال أكثر من 37% من الأستراليين يختارون الشرب عندما يعلمون أنهم سيقودون السيارة. وأظهرت الدراسة أيضاً أن حوالي ثلث، أي 30% من وفيات حوادث الطرق في أستراليا كل عام سببها تعاطي الكحول. هناك علاقة كبيرة بين حوادث العنف والقتل وبين تناول الكحول، فقد دلت الأبحاث سنة 1976 في الولايات المتحدة الأمريكية أن 2 مليون من أصل 3 ملايين عملية توقيف من قبل الشرطة كانت بسبب السكر الشديد في الأماكن العامة. ودلت الأبحاث سنة 1955 في فرنسا أن 46% من مجموع حوادث القتل حصلت بسبب تعاطي الكحول. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه.

أخي المسلم، إن محاولات التغريب المتدرجة ومساعي التشويه نجحت إلى حد كبير في مجتمعاتنا، فكان لها جمعيات وهيئات ومندوبين ورواد تشبهوا بالمنحرفين في خطهم المنحرف الهدام، وعمت بين فئات معينة عادة ما يسمى بالشرب الاجتماعي للكحول، وهي الباب العريض الذي يؤدي لعادة السكر ثم للإدمان وويلاته الفردية والعائلية والاجتماعية.

كذلك مستمعينا، إن كثيرا من الشبان يظنون أن تناول الخمر سمة من سمات التقدم، في حين أن اللجوء إلى المشروبات الكحولية فضلا عن ضرره العضوي والسلوكي والاجتماعي هو سمة ضعاف النفوس وهبوط إلى مستوى أمرنا الله أن نترفع عنه ونعلو عليه.

ختاما مستمعينا، ليكن الواحد منا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وليكن صاحب حكمة وموعظة حسنة، ولنتذكر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه البيهقي وغيره.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من نشروا الإسلام وبينوا فضله ورشده. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. رواه أبو داود. ليعلم أن الغيبة حرام، ومعنى الغيبة ذكرك أخاك المسلم الحي أو الميت بما يكرهه لو سمع، سواء كان مما يتعلق ببدنه أو نسبه أو ثوبه أو داره، كأن يقول: فلان قصير أو أحول أو سيء الخلق أو قليل الأدب أو كثير النوم أو كثير الأكل أو وسخ الثياب أو ولده فلان قليل الأدب أو فلان تحكمه زوجته أو قليلة النظافة أو نحو ذلك من كل ما يعلم أنه يكرهه لو بلغه. والغيبة إخوة الإيمان إن كانت لأهل الصلاح والتقوى، أي إذا اغتيبوا فهي معصية كبيرة، وإن كانت لغيرهم فلا يقال إنها كبيرة مطلقا، إنما إذا اغتيب الفاسق إلى حد الإفحاش، كأن يبالغ في ذكر مساوئه على غير وجه التحذير، فهذا كبيرة. وليعلم أن الغيبة تكون أحيانا جائزة بل واجبة، كالتحذير من التاجر الذي يغش في معاملاته، وتحذير صاحب العمل من عامله الذي يخونه، وكالتحذير من المتصدرين للتدريس أو القراءة مع عدم الأهلية، فهذه الغيبة واجبة. ومن الجهل بأمور الدين استنكار بعض الناس التحذير من العامل الذي يخون صاحب العمل، احتجاجا بقولهم: إن هذا قطع الرزق على الغير، فهؤلاء يؤثرون مراعاة جانب العبد على مراعاة شريعة الله. وأخطر من هذا الجهل بالاعتقاد، فمن البدع الاعتقادية الكفرية اعتقاد المشبهة الذين يقول بعضهم: إن الله جالس على العرش، أو هو موجود في السماء، أو يقولون والعياذ بالله: لله جوارح لا كجوارحنا. ولم يرد إطلاق لفظ الجارحة على الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا في مؤلفات علماء الإسلام. فمن أتى بهذه العبارة فقد أتى بمقولة لم يأت بها أحد من قبل. أما القول بأن لله يدا لا كأيدينا،

0: رواه عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية، وذلك بإجماع السلف كما نقل ذلك أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة التي ألفها لبيان ما أجمع عليه أهل الحق في الاعتقاد. ويقول سيدنا أحمد بن حنبل وسيدنا ذو النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، والحمد لله رب العالمين.
1: Allah sent messengers to educate people about their well-being in this life and in the hereafter, as well as to call them to worship Allah alone without associating partners with Him. Allah Ta'ala sent messengers carrying good tidings and warnings. In a hadith related by Al-Bukhari, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "The best word uttered by me and by the prophets before me is, 'No one is God except Allah.'"
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: يا حي يا قيوم.

0: قلب بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر،

0: إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
1: مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. يا حي يا قيوم يا حي،
0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
1: مولاي إني ببابك، مولاي.
0: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

M2MFM Muslim Community Radio. هذه النشرة الموجزة تأتيكم عبر 2MFM. أهلا بكم أعزائي المتابعين.

يستعد أكثر من 600 عامل في شركة كوانتس جراوند سيرفيسز للتصويت على إجراءات نقابية بعد خلاف مستمر مع شركة كوانتس بشأن الأجور وظروف العمل والسلامة. وقال اتحاد عمال النقل إن الخلاف تفاقم منذ خصخصة خدمات نحو 1800 عامل، معتبرا أن ذلك أثر في بيئة العمل ومستوى السلامة. من جهتها أكدت كوانتس أن أي إضراب محتمل لا يؤثر كثيرا في المسافرين، لأن معظم العاملين المعنيين يعملون في قطاع الشحن، مؤكدة مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. أعلنت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية ACCC إطلاق تحقيق يستمر عاما كاملا لدراسة تحسين تغطية الهواتف المحمولة في المناطق الإقليمية، وسيبحث التحقيق احتمال السماح للشركات بمشاركة الشبكات أو الاستفادة من بنيتها التحتية لتوسيع التغطية وتحسين المنافسة. من ناحيتها عارضت تسرا المقترح، محذرة من أنه قد يضعف الاستثمار ويؤثر في جودة الشبكات. من جانبها رحبت أبتس بالتحقيق، فيما أيدت تي بي جي تعزيز التعاون بين الشبكات، كما وأكدت الحكومة أن الخطوة تدعم خطتها لتحسين الاتصالات في جميع أنحاء أستراليا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين بعد انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون جنوبية لبنان، مع تحدث التقارير عن حالة حرجة لجندي آخر. وفي القدس شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفار عقب شمال القدس المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمات وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، وذلك بعد توجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس. أما على الصعيد الدبلوماسي، فمن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إسلام أباد يوم الجمعة في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد وإعداد مذكرة تفاهم جديدة خاصة بمضيق هرمز بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر. أدى قصف روسي على كييف ومحيطها إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 27 آخرين بحسب السلطات الأوكرانية، في وقت تواصلت فيه الهجمات على العاصمة ومحيطها. أعلنت وزارة التجارة الصينية اتخاذ إجراءات مضادة ضد 7 كيانات أمريكية ردا على قيود طبقتها واشنطن على شركات صينية، كما فتحت تحقيقا أمنيا بشأن واردات معدات الطباعة، وشددت الرقابة على صادرات تقنيات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة. أصيب 4 رجال في حادث طعن وقع بمنطقة كوفنت جاردن وسط لندن، فيما أوقفت الشرطة امرأة تبلغ 47 عاما مرجحة أن الحادث يرتبط بأزمة متعلقة بالصحة النفسية. ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات سواحل إقليم دافاو أوكسيدنتال في الفلبين من دون أن يطلق تحذيرا من أمواج تسونامي، وأكدت السلطات أنه لا يتوقع أن يسبب أضرارا أو هزات ارتدادية. إلى اللقاء.

0: A Dream FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

0: أجمعين. وبعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. ليوشكن يعني لا يقربن، لابد أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، في رواية إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية حكما مقسطا، وفي رواية، كل هذا في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. كذلك هذه في صحيح البخاري، معناه لابد أن نؤمن بذلك وأن نصدق. كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. حكما عدلا، حكما مقسطا، إماما مقسطا، هذا معناه أنه سينزل حاكما بشريعة القرآن الكريم، حاكما بشريعة القرآن الكريم. يعني عيسى عليه السلام لما ينزل إلى الأرض يحكم بالإسلام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، يعني حتى هو لا يحكم فيما بين الناس بشرعه الصحيح الذي أنزله الله عليه قبل أن يرفعه إلى السماء، يعني لا يحكم بالإنجيل الصحيح، يحكم بالقرآن الكريم. وفي الحديث النبوي كذلك تكملة لهذه الأحاديث: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي هذه الروايات كذلك أنه يقتل الخنزير، عيسى لما ينزل سيقتل الخنزير. في رواية أخرى في غير البخاري ومسلم أنه كذلك سيقتل القرود، سيقتل القرود. ففي هذه الرواية: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، أي قوله تعالى، قرأوا الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت مين؟ عيسى. كثير من العلماء قالوا قبل موت عيسى، ومنهم أبو هريرة قال ذلك، فهذه إشارة منه إلى أن معنى قبل موته، قبل موت عيسى، يعني بعد ما مات الآن، فبعد نزوله إلى الأرض وقبل أن يموت يؤمن به أهل الكتاب، يؤمن به أهل الكتاب. فمعنى ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، معناه يصير المال كثير بين الناس بسبب كثرة الخيرات والطاعات، يصير المال كثير حتى لا يقبله أحد، معناه يصير الناس في غنى لا يريدون المال، حتى ولو أراد الواحد أن يخرج زكاته يحتار أين يضع هذه الزكاة، لأنه لا يوجد فقير، كلهم أغنياء، كلهم على الإسلام. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، معناه يصير هم الناس الطاعات، ليس همهم الدنيا، ليس همهم المال، منشغلون بالصلوات وبالطاعات، يتركون الدنيا ويشتغلون بالآخرة، لأنهم في زمن فيه الكثير من البركات والناس كلهم على الإسلام، يقبلون على الطاعة أكثر، يقبلون على أمر الآخرة أكثر، لأنهم يعلمون أن الساعة صارت منهم قريبة جدا، لأنه بعد نزول عيسى تقرب الساعة أكثر فأكثر. صح في الأحاديث واشتهر أحاديث نزول عيسى مشهورة قريبة من التواتر، بل قال بعض العلماء أحاديث عيسى أي نزول عيسى متواترة، معناه على الحالتين يجب أن نؤمن وأن نصدق أن عيسى عليه السلام لا بد أن ينزل إلى الأرض قبل قيام الساعة. كذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة فيما رواه مسلم وغيره، وهذا لفظ مسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا. هذا كذلك فيه دليل أن هذه الأحاديث مع كثرتها ومع كثرة من سمع ذلك من رسول الله فروى، أن هذه الأحاديث بلغت حد الاشتهار، فيجب علينا أن نصدق بنزول عيسى، لأن الرسول أخبر بذلك، والرسول صادق يبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر الرسول في هذا الحديث: ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يعني في زمن عيسى أي بعد نزوله إلى الأرض، لتتركن القلاص فلا يسعى عليها. الناس ما عادت تهتم بالقلاص. ما هو القلاص؟ القلاص هو الإبل القوية، كما تقول الفتاة من النساء والحدث من الرجال، فهذه القلاص هي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، فالناس يزهدون فيها، لا يرغبون في القلاص، مع أنهم كانوا في الأول يريدونها، لكن بعد نزول عيسى وكثرة الخيرات التي تحصل وكثرة الطاعات التي تحصل، الناس تقبل على الآخرة وتزهد في الدنيا، فلا يسعون وراء هذه القلاص، يعني لا يعتني أهلها بها. ولتذهبن الشحناء، العداوة، ما بقى في بين الناس عداوة، كلهم على الإسلام على قلب واحد. والتباغض والتحاسد، لا يعود بين الناس شحناء عداوة وتباغض وتحاسد، كلهم على الإسلام، كلهم في حال طاعة، كلهم في حال غنى، كلهم يقبل على أمر الآخرة، يحب كل منهم الآخر لوجه الله تعالى. وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، من كثرة المال ما عاد من يأخذ مال، ما عاد من يريد المال، لأن قلوب الناس ليست معلقة بالمال في تلك الأيام التي ستأتي. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي رواية في مسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ وفي رواية في مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ثم الرسول قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. سينزل عيسى عليه السلام وسيكون هو الإمام، ولكن في أول صلاة يصلي عيسى عليه السلام خلف الإمام الصالح خلف المهدي المنتظر، يصلي خلفه صلاة واحدة، ثم بعد ذلك يكون عيسى هو الإمام. فصلاة عيسى خلف المهدي إشارة إلى أن عيسى ما نزل ليحكم بشرع غير شرع محمد، إنما إشارة ليحكم بشرع محمد، فهو مقتد بإمام يتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. معناه أن عيسى سيحكم بالقرآن. في حديث لابن ماجة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1: وجلهم
0: أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى، فرجع الإمام ينقص ليتقدم عيسى، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت. هذا من جملة ما أخبر عنه الرسول أنه سيحصل، أن المهدي يتقدم يريد الصلاة فينزل عيسى، فيرجع المهدي ويريد أن يقدم عيسى، فعيسى عليه السلام يقدم المهدي، يقول له: فإنها لك أقيمت، يعني أنت تقدم. فيصلي عيسى المسيح خلف المهدي المنتظر محمد بن عبد الله. الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري يذكر عن بعض العلماء أن الأخبار تواترت بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. وفي حديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات: ينزل عيسى بن مريم من السماء. احفظ هذا الحديث، ينزل عيسى بن مريم من السماء. لفظ من السماء هذا ثبت ورواه الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات. هذا فيه رد على طائفة ضالة يقال لها القاديانية، تتبع إنسانا يقال له غلام أحمد القادياني، ادعى النبوة وقال نبوتي ظلية تحت ظل محمد، ينكرون نزول عيسى من السماء. قالوا: هذا لا يوجد في الأحاديث. وهذا حديث رواه البيهقي فيه بيان أن عيسى نزوله من أين يكون؟ من السماء. من أين يكون؟ من السماء، لأن تارة أتباع هذا الإنسان يدعون أن قائدهم، أن إمامهم هذا الخبيث غلام أحمد القادياني، أنه هو عيسى المنتظر، فهذا فيه تكذيب لهذه الجماعة. وكذلك في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف. يخبر الرسول عليه السلام عن المسلمين في الأيام المقبلة سيكون هذا حالهم بعد ظهور الدجال: فبينما هم يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. أي عيسى عليه السلام بعد نزوله سيقتل الأعور الدجال، كما ذكرنا لكم في درس ماض يقتله عند باب لد، وهذه لد قرية من قرى فلسطين. واسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح، رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي بين محمد وبين عيسى، ليس بينهما نبي. يقول الرسول: وإنه نازل، يعني عيسى، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. يصفه لنا عليه الصلاة والسلام، رجل مربوع، يعني ليس طويلا كثيرا وليس قصيرا، إلى الطول أقرب، إلى الحمرة والبياض، ليس أبيضا مشرقا، إنما هو بين ذلك، يعني بين السمار وبين البياض، يعني بنسميه عنا في لغتنا في لبنان الحنطاوي، بين ممصرتين، ثوبين مصبوغين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كأنه ينزل من رأسه ماء ولكن لم يصبه بلل. هذا معناه كناية عن النضارة، كناية عن النضارة، عن النظافة. فيقاتل الناس على الإسلام، هذا ما يدعو إليه عيسى، لأن عيسى جاء بالإسلام وسيحكم بعد نزوله إلى الأرض بالإسلام وبشرع محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذا حديث صحيح، فيه بيان أنه سينزل ويمكث في الأرض 40 سنة يدعو إلى الإسلام، وفي زمنه الدجال، أعور الدجال، يقتله عيسى، وأن الملل كلها سوى الإسلام تفنى وتبيد ولا يبقى إلا أهل الإسلام، ثم يتوفى، يعني يموت عيسى عليه سلام الله، ثم يصلي عليه المسلمون ويدفنونه. وفي الآثار أنه يدفن في المدينة المنورة بقرب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث أنه يتزوج ويأتيه أولاد. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث صحيح أيضاً:

الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. هذا كذلك ذكر في الرواية السابقة، لكن هذه فيها زيادة: وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. وتقع الأمنة على الأرض، يصير أمان في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. الأسود جمع أسد، أين تكون الأسود؟ ترعى مع الإبل. الآن ترعى الأسود مع الإبل أم تهرب الإبل وتخاف؟ والنمار مع البقر، النمر يكون مع البقر اليوم في مكان واحد، أيام عيسى لما ينزل هكذا سيكون. والذئاب مع الغنم، الذئب مع من يكون؟ مع الغنم. الآن يكون هكذا اليوم. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، اليوم بيلعب الصبيان بالحيات، بيخافوا بيهربوا الأولاد من الحيات، تلك الأيام ما بيخافوا منهم بيلعبوا معهم. فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذه رواية الإمام أحمد، والأولى رواية الإمام أبي داود، وكذلك حديث في مستدرك الحاكم، وهو كذلك صححه الحاكم نفس ما مر ذكره في حديث أبي داود وحديث الإمام أحمد. فإذن أحاديث نزول عيسى مشهورة قريبة من التواتر، بل قال بعض العلماء تواترت الأخبار عن رسول الله في نزول عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض عند قرب الساعة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. يقول الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض: نزول عيسى عليه السلام وأنه سيقتل الدجال هذا حق نؤمن بذلك وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته كما قال القاضي عياض. وفي حديث رواه الإمام أحمد فيه لفظ أنه يوشك أن ينزل عيسى عليه السلام، يوشك المسيح ابن مريم أن ينزل حكما مقسطا، في رواية أحمد هذه زيادة وهي: وتكون الدعوة واحدة فأقرئوه من رسول الله، يعني سلموه على عيسى، أقرئوا عيسى السلام من محمد رسول الله، هكذا الرسول يقول عليه صلوات الله وسلامه. إن يقول هو من عاش منكم، يعني أنتم الذين أنا أبلغكم الأحاديث وأنتم تبلغوا الحديث لمن جاء بعدكم، وهكذا بلغوا بعضكم البعض، بعد نزول عيسى أبلغوه مني السلام، فمن عاش منا يفعل إن شاء الله. وفي حديث رواه أحمد كذلك عن أبي هريرة يقول:

وليأتين قبري حتى يسلمه ولأردن عليه. قال أبو هريرة: أي بني أخي، إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. هذا الحديث صحيح، فيه أن عيسى سينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد نزوله سيسلك طريقا يتوجه فيه إلى مكة، وهذا طريقه إما ليحج أو ليعتمر أو بنيتهما. قال: وليأتين قبري، يعني بعد ما ينتهي من مناسك الحج والعمرة أين يذهب؟ قال: وليأتين قبري، يعني سيقصد بسفره قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن قصد زيارة الرسول عليه صلوات الله وسلامه أمر حسن في الإسلام. ثم يسلم على الرسول والرسول يرد عليه السلام. فإذن عيسى عليه السلام سينزل من السماء، ينزل يداه على أجنحة ملكين. أين ينزل؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: فبينما هو كذلك، يعني بينما الدجال كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. صدق رسول الله. في أيام الرسول ما كان يوجد في دمشق منارة، ما كان يوجد منارة. الآن يوجد منارة بيضاء شرقي دمشق. عرفت ما المنارة؟ بمعنى عمود النور، مثل اللي بيعملوه قريب البحار على الشاطئ، منارة عالية عمود نور حتى يعرف من في السفن أن هنا الشاطئ. فالآن في شرق دمشق عملوا للمطار الجديد، عملوا له منارة بيضاء. صدق رسول الله. هذا في أيام الرسول ما كان في منارة، الآن يوجد منارة بيضاء في شرق دمشق. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ما هو الجمان؟ حبات من فضة. معناه ينزل منه الماء كأنه اللؤلؤ، معناه من شدة صفائه. وأن المقصود بذلك، والعبارة تفيد عن النضارة والنظافة. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يعني لا يقع نفس عيسى على إنسان كافر إلا ومات هذا الكافر. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، آخر مد بصره بيوصل نفسه لعيسى. فيطلبه عيسى، يطلبه لمين؟ للدجال. حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، من الدجال، فيمسح عن وجوههم، عيسى عليه السلام يمسح على وجوههم تبركا وبرا، يحدثهم بدرجاتهم في الجنة. عيسى عليه السلام بعد ذلك يظهر يأجوج ومأجوج، وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في درس لاحق بعون الله تعالى. وفي حديث آخر رواه ابن ماجه فيه: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، كما مر في تلك الروايات، هذه فيها زيادة، ويترك الصدق.

0: وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة. شو الحمة؟ يقال لي سم العقرب حمة، يعني هو في بالأفاعي والعقارب سموم بيطلع منهم. سبحان الله، لما ينزل عيسى بيصير في رخاء، في أمن، في سلام، الأرض تخرج ما في جوفها من ذهب من غير حفر، والوحوش تأنس إلى البشر ما بتأذيهم، ويفيض المال لا يبقى فقير، والناس كلهم على الإسلام. حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. حتى الوليد، الولد الصغير، يدخل يده في فم الحية فالحية لا تضره. وتفر الوليدة الأسد. الوليدة، الولد الصغير أو البنت الصغيرة، بتهرب الأسد، الأسد بيهرب منه. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. الغنم بيكون معن الذئاب، الذئاب كأن حراس على الغنم. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله. وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها. وتكون الأرض كفاثور الفضة. فاثور هو الخوان أو التسط. تنبت نباتها بعهد آدم. بيطلع نبات من الأرض بكف الناس كتير، مثل كان أيام آدم. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب. النفر من الناس بيجتمعوا على شو؟ عنقود عنب. النفر بيكتفوا بالعنقود العنب. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال. تغلى أسعار الثيران. وتكون الفرس بالدريهمات. بيرخص سعر الأحصنة والفرس. قالوا يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ شو السبب؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل له فما يغلي الثورة؟ قال تحرس الأرض كلها. ما بقى هني عم يستعملوا الحروب، فما عم يستعملوا الفرس، ما بالدنيا شو عم يستعملوا؟ الثيران لحراسة الأرض مشان يأكلوا من نباتها. فالنفر يجتمع على عنقود من العنب فيكفيهم، وعلى رمانة واحدة فتكفيهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لون عيسى عليه السلام أنه آدم، وفي رواية وصفه بالأحمر، معناه أنه بين ذلك، ليس أبيضا مشرقا وليس شديد السمار، هو إنما هو أسمر سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة وبياض خفيفين، يعني يسمى عندنا في لغتنا في لبنان بالحنطاوي. ومر معنا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قال ابن مريم، وصفه بذلك. وفي رواية رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. ومعنى قوله صبط الشعر أنه ليس شعره شديد الصبوطة ولنه شديد الجعودة، بين ذلك. ينطفه يعني يقطر منه قليلا قليلا من الماء. وفي رواية للإمام مالك له لمة. ما هي اللمة؟ شعر الرأس لما يتجاوز شحمة الأذن يقال له لمة. كأحسن ما أنت راء من اللمم. هذا كله في وصف لعيسى عليه السلام. في رواية عن ابن عباس عن رسول الله قال ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. هذا بيّن فيه أيضا ما قد مر ذكره. في رواية كذلك في صحيح البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليلة أسري بي لقيت عيسى. الحديث الأول أنه رآه في المنام على هذا الشكل، وكلكم تعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي. وفي هذه الرواية أنه ليلة الإسراء لما رآه مجتمع به وصفه، قال عليه الصلاة والسلام: ولقيت عيسى ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، يعني كأنه خرج من الحمام. الحمام ليس كما يقول عنه بعض الناس اليوم هو بيت الخلاء، عرفتنا كيف؟ فإذا هذا كله في وصف لسيدنا عيسى عليه السلام كما أخبر سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه. ولماذا سمي عيسى بالمسيح؟ قال بعض العلماء: لأنه كان يمسح على الأعمى فيشفى ويبرأ بإذن الله. وقال بعضهم: لأنه كان يسوح المساحات الطويلة لنشر الإسلام، لذلك سمي عيسى بالمسيح عليه سلام الله. بعد هذا كله نقول: لا يخفى على كل منصف أن نزول عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض حكما مقسطا يحكم بالإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام أن هذا ثابت بالأحاديث الشريفة، واتفق أهل السنة على ذلك. واعتقادنا كذلك نحن معاشر أهل السنة أن عيسى الآن حي في السماء، لم يمت، وسينزل إلى الأرض ويمكث فيها 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، وسيكون في أيام عيسى رخاء وأمن حتى يفيض المال، حتى لا يقبله أحد من كثرة الأموال، وحتى الوحوش تأنس إلى البشر وتخرج الأرض ما في جوفها من غير حفر، من غير حفر. فهذا ما نؤمن به ونصدق به، أن عيسى عليه السلام لا بد أن ينزل، وكما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

بحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر

عذراً أو نذراً. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938.
5: A2MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الفترة الإخبارية. أكد وزير الطاقة كريس بوين أن الحكومة لن تسمح بتنافس الولايات على استقطاب ما يعرف بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على حساب استقرار شبكة الكهرباء أو فواتير المستهلكين، وقال إن مراكز البيانات تعد من أكبر مستهلكي الكهرباء، وسيطلب منها تأمين مصادر طاقة مستقرة وتحمل تكاليف أي بنية تحتية جديدة تحتاجها، كما دعا إلى توسيع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في المصانع والمستودعات والمنشآت الزراعية، مؤكدا أنها تساهم في خفض تكاليف الطاقة ودعم إنتاجية الأعمال. سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا رقما قياسيا للشهر الثاني على التوالي بعد بيع أكثر من 23,500 سيارة خلال تموز يوليو، لتمثل 21.7% من إجمالي السوق. ودعت غرفة صناعة السيارات إلى توسيع شبكات الشحن العامة خاصة في المناطق الإقليمية. من جهته قال وزير الطاقة كريس بوين إن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية يساعد الأسر على خفض تكاليف الوقود ومواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية. أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى الضغط على الدولة العبرية للالتزام بالاتفاق في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته لم توافق بعد على الخطة الأمريكية، مشيرا إلى أنها تدقق في مقترحاتها وقدمت ملاحظاتها. وفي اليمن، حذرت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء من أن أي تصعيد سعودي سيقابل بتصعيد شامل، مؤكدة ترسخ معادلة الحصار بالحصار. من جهتها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن الرياض تسعى لاحتواء التوتر عبر المسار الدبلوماسي بعد نصائح أمريكية بعدم توسيع العمليات العسكرية خشية انعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية. وفي سياق متصل، أعلنت إيران اتفاقها مع سلطنة عمان على الخصائص الجغرافية لمسار الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن الاتفاق لا يعني أن المضيق أصبح آمنا وأن البيان المشترك في مرحلة الصياغة النهائية. وفي سياق متصل بأمن الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن انفجار قرب ناقلة نفط جنوب شرق عدن باليمن، مؤكدة سلامة الطاقم وبدء تحقيق في الواقعة مع دعوة السفن للحذر والإبلاغ فورا. إلى ذلك، رفعت الولايات المتحدة عقوبات عن طائرتين وثلاث شركات طيران على صلة بالحرس الثوري الإيراني من دون توضيحات سياسية، بعد أيام من إعلان عقوبات جديدة على شبكات داعمة لشركة ماهان. نقل 309 أشخاص إلى المستشفيات في مقاطعة كوماموتو اليابانية إثر إصابتهم بضربات شمس وسط موجة حر شديدة أعقبت الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة مؤخرا. بالخبر الأخير، حذرت منظمة الفاو من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء، مرجحة أن تؤدي الحروب وظاهرة النينيو إلى زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض المحاصيل، وتوقعت بدء ارتفاع الأسعار بنهاية العام الجاري على أن تتفاقم خلال العام المقبل، ما يهدد الأمن الغذائي العالمي. من 2 أم أف أم قدمنا لكم هذا الموجز، شكرا على طيب المتابعة.

0: التوين افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التوين أفن سبونسر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حلقتنا الخامسة مستمعين الكرام من برنامج أجداد النبي الأعظم، نكون قد وصلنا إلى الجد العاشر منهم، وهو فهر بن مالك. يعد فهر بن مالك بن النضر جماع قريش، ومن جاوز فهرا فليس هو من قريش، وقد اختلف في تسمية قريش بهذا الاسم، كما اختلف من تسمى بهذا الاسم أولا. وللنسابين أقوال في قريش، فقائل إنه لقب للنضر بن كنانة، وقائل إنه لقب لفهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وقائل إن بني النضر بن كنانة سموا قريشا لتقرشهم، أي تجمعهم في أيام قصي بن كلاب النضري الكناني، وقائل غير هذا. وكان فهر بن مالك رئيس الناس في مكة، وكان قائد كنانة ومن انضم إليهم من مضر وغيرهم في قتالهم لحسان بن عبد كلال الحميري حين أغار على الحجاز بجيش من اليمن يريد نقل حجارة الكعبة إلى اليمن لتحويل الحج إلى بلاده. فظفر فهر ومن معه، وهزمت حمير وأسر حسان، وبقي محبوسا بمكة 3 سنين، ثم افتدى نفسه وخرج فمات بين مكة واليمن. ثم تزوج فهر بن مالك من ليلى بنت الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل، وولد له غالب، وبه كان يكنى، والحارث ومحارب وأسد وعوف وجون وذئب. ومن بني الحارث بن فهر أبو عبيدة أمين هذه الأمة المحمدية، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن الحارث بن فهر. ولما شب غالب بن فهر تزوج عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة، وهي إحدى العواتك التي ولدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد له لؤي، وهو كما قيل تصغير اللأي وهو ثور الوحش، وقيل لؤي تصغير لأي وهو البطء نقيض العجلة. وكذلك ولد لغالب تيم الأدرم، والدرم هو نقصان في الذقن، وقيس، وكان عقبهم قليلا إلا عن طريق لؤي الذي هو أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن لؤي بن غالب تزوج ماوية بنت كعب بن القين القضاعية، وقيل بل اسمها مارية، وولد للؤي كعب وعامر وأسامة وخزيمة، ومن نسل عامر ابن أم مكتوم الأعمى، وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن قيس بن زائدة إلى عامر بن لؤي. وأما كعب فقيل إنه سمي هكذا لارتفاعه على قومه وشرفه فيهم، وكان عظيم القدر عند العرب، فلهذا أرخوا بموته إلى عام الفيل، ثم أرخوا بالفيل. وروى أبو نعيم في الدلائل من الطبراني بسنده إلى عبد العزيز بن أبي ثابت قال: أرخت كنانة من موت كعب بن لؤي، وأرخت قريش بعد موته من عام الفيل، وبين موت كعب والفيل 520 سنة. وقيل إن كعب بن لؤي هو أول من سمى يوم الجمعة الجمعة، وكانت العرب تسمي يوم الجمعة العروبة، ومعنى العروبة الرحمة، وإنما سماه الجمعة لاجتماع قريش فيه وخطبته فيهم، إذ كان يخطب بقومه ويقول: حرمكم عظموه وتمسكوا به، وسيأتي لكم نبأ عظيم، وسيخرج له نبي كريم. وروي أن السهيلي قال: وكان يخطبهم ويذكرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان به، وينشد ويقول: يا ليتني شاهد فحواء دعوته، إذا قريش تبغي الحق خذلانا. ثم إنه تزوج بامرأة تدعى وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر، وولد له خصيص، وبه كان يكنى، وعدي ومره. فمن عدي جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعيد بن زيد أحد المبشرين العشرة. وللحديث تتمة نتعرف إليها في الحلقات المقبلة من برنامج أجداد النبي الأعظم، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.
1: محمد يا رسول الله،
2: أجداد النبي،
1: دعوة للتعرف إلى ما وصلنا من سيرة أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وأولادهم.

0: ما يقال إذا رأى المسلم في منامه شيئا يكرهه. روى مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وفي رواية أخرى لمسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي، واجعلني

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.

0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
8: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyya, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: براسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل إنسان شرف البشرية.
2: محبوبي يا محبوبي محمد، يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي.
1: وعلى حب المحبوب طه يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة المتنورة وعلى الموجة 92.1 FM.

وكما ذكرنا لكم سابقا أننا سننقل إليكم سلسلة ذهبية. هذه السلسلة تتحدث عن مولد النبي عليه السلام. كل ما يتعلق بهذه المناسبة سننقلها إليكم في هذه الأيام. كيف لا نفرح ونحن سنتحدث عن ابن قريش العز العربي وابن هاشم ذي الأصل المضري.

مستمعينا الكرام، إنه من عظيم سرورنا أن نبدأ معكم سلسلة ذهبية من آيات قرآنية عن أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه كل خصلة خير ذكرت في القرآن الكريم. فوالله أعظم العظام محمد عليه السلام، فوالله سيد الكرام محمد عليه السلام، فوالله صاحب الأخلاق العليا محمد عليه السلام. فدعونا نذكر لكم بعضا من الصفات التي وردت في القرآن الكريم عن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.

لنستمع سويا أحبابي الكرام إلى هذه الآيات من القرآن الكريم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول، أي محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم، أي من جنسكم ومن نسبكم، عربي قرشي عزيز عليه ما عنتم، يصعب عليه مشقتكم، لا يهون عليه عنتكم، أي مشقتكم، معناه يحب اليسر لكم، فهو يخاف عليكم الوقوع في العذاب، حريص عليكم، أي على إيمانكم بالمؤمنين منكم ومن غيركم، رؤوف رحيم.

0: محمد.
1: وأيضا قال الله عز وجل في القرآن الكريم:
2: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: صدق الله العظيم. معناه أن الله يهدي به الجن والإنس، من شاء الله لهم الهداية يهديهم الله بمحمد. كم من البشر هدى الله بمحمد من الزنوج، من البيض، من السود، من الحمر، من جميع أصناف البشر الله تبارك وتعالى هدى بمحمد. ثم الجن الذين هم ذرية إبليس هدى الله كثيرا منهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا وأسلموا. فدعوته ليست مقتصرة على العرب دون العجم، ليست مقتصرة على الذين في مكة دون خارجها، ليست مقتصرة على الذين في الجزيرة العربية، بل دعوته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة. هذا معنى رحمة للعالمين. ليس معنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أنه يشفع للكافرين ويخلصهم من نار جهنم، لا، الله تعالى خلق جهنم وجعل لها أهلا لا يخرجون منها، وخلق الجنة وجعل لها أهلا لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. بعض الناس يقول عبارة فاسدة فيه أن محمدا رحمة للعالمين، إذن هو يشفع للمؤمنين والكافرين، فينفع الكافرين في الآخرة كما ينفع المؤمنين. فمن قال ذلك فهو ضال هالك. الله تعالى رحم بمحمد من شاء من عباده من الإنس والجن، هذا معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: وهو ابن قصي بن كلاب ابن مرة في الآداب.
1: وقال الله عز وجل

الرسول قرأ هذه الآية بوجهين، قرأها وخاتم النبيين بكسر التاء، وقرأها وخاتم النبيين بفتح التاء، والقراءتان معناهما واحد، وهو أن محمداً آخر الأنبياء. الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأن محمداً آخر الأنبياء، فمن ادعى النبوة بعد محمد فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر. هذا معنى الآية الذي عرفه المسلمون، السلف والخلف، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، هكذا فهموا هذه الآية. النبوة جعلها الله خاصة في ذكور البشر، ليس في الملائكة أنبياء، ولا في الجن أنبياء، ولا في نساء البشر أنبياء. النبوة لا تكتسب اكتسابا، وإنما النبوة يخص الله بها من شاء من عباده. وختم النبوة بقائدنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل في سورة الأحزاب

صدق الله العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، الشاهد يشهد يوم القيامة كما جاء في الآية الأخرى، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومبشرا للمؤمنين بالجنة، ونذيرا أي للكافرين بالنار لتكذيبهم له، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تشبيه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مع كون النبي أميا، الله أعطاه من الحكمة والعلم ما لم يعطي أحدا من خلقه. والأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا. أما عيسى عليه السلام تعلم الكتابة في مصر حين مكث هناك 14 سنة، والنبي عليه السلام ما كان يقرأ المكتوب ولا كان يكتب حتى بعد أن نزل عليه الوحي. أغلب العرب ما كانوا يعرفون الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأغلب الصحابة لا يعرفون الخط، إنما أخذوا العلم من فم الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وقال الله عز وجل في القرآن الكريم:
1: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: صدق الله العظيم. ومعنى اللهم صل على محمد اللهم زده تعظيما، ومعنى صلاة الله على النبي أن يزيده تعظيما. أما صلاة الملائكة على النبي فأن يطلبوا من الله تعالى لسيدنا محمد زيادة الدرجات. لفظ واحد يحمل معنيين، بالنسبة لله له معنى، وبالنسبة للملائكة له معنى آخر. بعض الناس يستغربون يقولون: كيف يقول المسلمون إن الله يصلي على النبي لا يفهمون المعنى؟ لو فهموا المعنى كانوا عرفوا أن اللهم صل على محمد معناه يا رب زده تعظيما، ليس معناه اركع له واسجد له.

إذن لفظ واحد يحمل معنيين، بالنسبة لله له معنى وبالنسبة للملائكة له معنى آخر. بعض الناس يستغربون يقولون: كيف يقول المسلمون إن الله يصلي على النبي؟ لا يفهمون المعنى. لو فهموا المعنى كانوا عرفوا أن اللهم صل على محمد معناه يا رب زده تعظيما، ليس معناه اركع له واسجد له.

0: تراه.
1: صدق الله العظيم. في الآية وصف الله تعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته الكرام فقال: والذين معه، ليعم كل من كان بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، وهي أن يكون المرء رحيماً بالمؤمنين شديداً على الكافرين، وأن يكون راكعاً ساجداً أي محافظاً على الركوع والسجود أي الصلاة، وأن يكون صحيح القصد أي أن يكون قصده بعمله ابتغاء فضل الله ورضوانه. ثم هؤلاء وصفوا بأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود ليس معناه أنه تصير في جباههم علامة سوداء من كثرة وضع الجبهة على الأرض، لا، ليس هذا المعنى، إنما معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود بما أنهم يحافظون على الصلاة ويتقنونها ويصلونها تامة بأركانها وشروطها وخشوعها، تظهر على وجوههم علامة المتقين، يظهر على وجوههم أن هؤلاء من أهل التقوى من عباد الله المخلصين، فيكون برؤيتهم يذكر الإنسان ربه. هؤلاء هم الذين جاء فيهم الأثر.

0: وقال الله عز وجل في القرآن الكريم:
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: صدق الله العظيم. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، والمعنى إنك لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن.
2: ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة.
0: فقد حلاه الله تعالى وجمله بأحسن الخلق، فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه القرآن الكريم. فينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في اتباعه الفلاح في الدنيا والآخرة.
3: وبحق

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذكرنا أنواعا من المد الذي لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، وهو المد الطبيعي، كقوله تعالى: كتاب، كتاب، هذا مد طبيعي. وذكرنا المد الذي يتوقف على سبب الهمزة، وينقسم إلى مد متصل كقوله: والسماء، ويمد أربع حركات، والمد المنفصل، وهو إذا أتى المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا. والنوع الثالث إذا تقدم الهمز على المد ويسمى المد المنفصل، أي المد البدل، كقوله تعالى: آمنا، وقلنا هذا يمد حركتين، وعند بعض القراء يجوز فيه المد إلى ستة أو أربع حركات. وتكلمنا عن مد اللين، وهو الواو والياء الساكنتان إذا انفتح ما قبلهما، كقوله: بيت، خوف، عليهم، هذا مد اللين. والمد العارض للسكون إذا كان عندنا مد ولين، مثل: تعلمون، نستعين، المآب. ووقفنا على الكلمة على رأس الآية، فيكون هذا السكون ليس سكونا أصليا، لأن أصل الكلمة مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط والمستقيم. أصلها نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فالنون ماذا عليها؟ ضمة. ولكن لما وقفنا عليها، لأن هي على رأس الآية، آخر الآية يعني، منقول: وإياك نستعين، صار في عندي مد وبعده سكون عارض، منه السكون أصلي، سكون عارض. لماذا عرض السكون؟ ليه صار في عندي سكون؟ لأجل الوقف. فهون لأجل هالسكون العارض صار فيني مد أربع حركات، فيني مد ستة، بالإضافة طبعا للحركتين اللي هو أقل شيء. ففيني أقول قلنا نستعين، فيني أقول نستعين، فيني أقول نستعين، ست حركات. واليوم نتكلم عن نوع مهم من أنواع المد، وهو يحتاج إلى تركيز، وهو المد اللازم. المد اللازم هو لما يأتي بعد حرف المد سكون أصلي، من سكون عارض، إنما هو سكون أصلي في حال الوصل وفي حال الوقف. يعني هو في سكون سواء أنا عم بوقف عليها أو عم كمل، يوجد سكون أصلي. هذا بخلاف المد العارض للسكون، هذاك أساسا عند الوصل ما في سكون، عند الوقف عم بوقف على ساكن، مشان هيك سميناه عارض للسكون. أما هذا الذي نتكلم عنه اليوم فهو المد اللازم، إذا أتى بعد حرف المد سكون أصلي في حال الوقف وفي حال الوصل. وينقسم عند القراء إلى قسمين، لازم كلمي، يعني مد لازم كلمي، كلمي منسوب لأي شيء، الكلمة، مد لازم كلمي، ومد لازم حرفي، وحرفي منسوب لشو؟ للحرف. وكل منهما، يعني هذا المد اللازم الكلمي إما بيكون مخفف أو مثقل، والمد اللازم الحرفي إما أن يكون مخففا أو مثقلا. نبدأ بالكلام عن المد اللازم الكلمي. من كلمة الكلمي بنعرف إحنا عم نحكي عن كلمة، هو إذا اجتمع المد وجاء بعده سكون أصلي في كلمة واحدة. وينقسم إلى قسمين، المد اللازم الكلمي المثقل، وهو إذا جاء بعد حرف المد بالكلمة الواحدة، بعد حرف المد إذا أتى حرف مشدد، حرف مشدد، لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن الثاني متحرك. لما إنسان بيقول مثلا شد، شد الدال عليها شد، مشدد هذا الحرف، كأنه في شد أول وحدة عليها سكون والثانية فتحة، شد. فيقال عنه هذا المد لما يأتي بكلمة واحدة مد وبعده حرف مشدد يقال عنه مد لازم كلمي مثقل. وهذا يمد عند كل القراء 6 حركات، بسموه لازم، يعني بعلم التجويد لازم أن يمد 6 حركات، ليس معناه أنه من قصره عن 6 حركات عصى الله، لا، ولكن اللي بده ينال ثواب تجويد تلك الكلمة يمد 6 حركات، كقوله تعالى ولا الضالين، يمد 6 حركات. لو قال إنسان ولا الضالين ما مد 6 حركات، جائز، يعني أقل شيء يجيب 2 حركات جائز، ولكن يعني لا ينال ثواب تجويد تلك الكلمة. إذا أراد أن ينال ثواب التجويد لابد أن يأتي به كما أقر القراء وكما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى زماننا هذا يمد 6 حركات. فمنقول كلنا سوا ولا الضالين، هذا هو. دي ينتبه الإنسان أنه التشديد ما يروحه، بعض الناس خاصة الأولاد الصغار ما بيتعلموا القراءة الصحيحة، فبيقولوا ولا الضالين بدون تشديد. هذا من قرأ بالصلاة الفاتحة ولا الضالين بدون شدة لا تصح الفاتحة منهم، وبالتالي لا تصح الصلاة. الفاتحة فيها 14 شدة، 14 شدة، ولا بد أن يأتي بهذه الشدات. قال العلماء إذا أنقص شدة ما صحت منه قراءة الفاتحة. من عد نحن وإياكم، بسم الله على اللام، الرحمن الرحيم، أدي صاروا 3، الحمد لله على اللام، رب العالمين على الباء، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين على الدال، إياك على الياء نعبد وإياك نستعين. صاروا 10. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين على اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 14. شد، من أنقص شدة واحدة ما صحت منه قراءة الفاتحة، فلو قال إياك نعبد لا يصح منه، لأن إياك في اللغة يختلف معناها عن إياك. الإيا بدون شد باللغة معناه ضوء الشمس، ضوء الشمس يسمى الإيا باللغة، فإذا قال إياك نعبد كأنه يقول نعبد ضوء الشمس، المعنى يختلف، لذلك لا يصح منه. بده ينتبه الإنسان هذه الشدات عليه أن يأتي بها. إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، عليه أن يأتي بهذه الشدات. إذا كان عندنا مد وبعد المد حرف مشدد واجتمعا في كلمة واحدة يقال عنه مد لازم كلمي مثقل، مثل ولا الضالين، مثل الصاخة، الخاء عليها شدة، مثل الحاقة، مثل دابة. هذا اسمه مد لازم كلمي مثقل. بعد المد شو عم يجي عنا؟ في كمان بالقرآن ورد في كلمة، كلمة بالقرآن فيها مدان لازمان مثقلان، وهي قال أتحاجوني، مدان لازمان أتحاجوني. أولا عند الحاء هذا المد جاء بعده جيم مشددة، والثاني المد عند جو بعده نون عليها شدة، فيكون عندنا مدان لازمان كلميان مثقلان. هون الإنسان الذي يضبط القراءة يتعلم قال أتحاجوني، وبيجيب الغنة على النون مشددة، هذا يقال له المد اللازم الكلمي المثقل. قديه مقدار مده؟ 6 حركات، هذا يمد 6 حركات. وأما المد اللازم الكلمي المخفف هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن، ما عليه شد بس عليه سكون، وعلى قراءة حفص ما في إلا موضعين من سورة يونس، قوله تعالى استفهاما في سورة يونس الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن، الآن بعد المد اجت لام عليها سكون يمد 6 حركات. أما لو كانت مثل آمنوا الميم مفتوحة قلنا شو اسمه هالمد؟ مد البدل، هون فين مدوا 2 حركتين، فين 4 وفين 6، بس لأنه إجا بعده ساكن الآن يمد 6 حركات. ونحو محياي بسكون الياء عندما نسكن. إن صلاتي ونسكي ومحياي، نحن بنقرأ ومحياي ومماتي، فلما بنقرأ ومحياي قدام نمد محياي حركتين، ما الطبيعي بنقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ولكن في قراءة الياء تسكن محياي بتصير، إذا سكنت صار يا اللي هو مد حرف مد بعده حرف ساكن أداب مده ست حركات. ففي قراءة بقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، في قراءة سكن الياء، فلما سكنت الياء صار عندي مد بعده سكون بكلمة، فاسمه مد لازم كلمي مخفف. لا اسمه مخفف لأنه هذا الحرف اللي بعد المد مشدد ولا مخفف؟ مخفف، يعني ما عليه شد، عليه سكون بس، فيقال عنه مد لازم كلمي مخفف. أما ذاك مثل الطامة، هذا مد لازم كلمي مثقل، هذا هو المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف. هين عند قراءة من فتح الياء بمحياي يقرأ مد طبيعي لنا، بيقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ونحن هيك بنقرأ حفظ. عند غيره يسكن الياء، فلما بيسكن الياء بصير في عنده مد لازم كلمي مخفف فيمد ست حركات. نأتي إلى المد اللازم الحرفي، وهذا يحتاج إلى انتباه. الحرفي من الحرف قلنا، وهو أن يجتمع السكون الأصلي والمد في حرف، يجتمع بحرف هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين. قلنا المد ولين اللي هو إما بيكون بالألف قبلها مفتوح أو واو قبلها مضموم أو ياء قبلها مكسور. يعني لو أنا قلت مثلا صاد، هيدا الحرف، حرف اللي هو صاد، هجاؤه لما بلفظه أنا عم أقول صاد، وإذا عم بكتبه بالهجاء بحط صاد وألف ودال، هيدا الصاد، يعني هيدا هجاؤه، ما بقول ص وصاد، فهو هجاؤه على ثلاثة أحرف كما لو كان كلمة مكتوبة صاد صاد ألف دال صاد، هجاؤه على كم حرف؟ ثلاثة. طيب وسطه هل هو حرف مد ولين ولا لا؟ نعم حرف مد ولين صاد، ولأنه الحروف

ثلاثة أحرف وسط في حرف مد ولين، وسطه يوجد حرف مد ولين، وسطه يوجد حرف مد ولين. فهنا ينقسم إلى قسمين: مد لازم حرفي مثقل، ومد لازم حرفي مخفف كمان. ولا يكون إلا في فواتح السور. وين منلاقي منه المد اللازم الحرفي؟ في أوائل السور فقط بالفواتح. ومنحصر في ثمانية حروف، هذا اللي فيه مد يجتمع في ثمانية حروف، يعني الحروف اللي هي بتنمد في أوائل السور مجموعة بقول القراء: نقص عسلكم، نقص عسلكم، نقص عسلكم، ثمانية. يعني النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم، هيدول الأحرف بس يجوا بأول السور تيعون نقص عسلكم. كم حركة بدي مد الحرف لما عم بلفظه؟ ست حركات يمد، ست حركات. نعم. للألف منها أربعة، أربعة أحرف، وهي صاد والقرآن، صاد، هذه بصورة صاد، شو عم نقول؟ صاد، هيك بالفظه، ما بكون عم بقرأ بقول ص والقرآن، لا بدي أقول صاد، هكذا يمد. كذلك الكاف والصاد من فاتحة مريم، كاف ها يا عين صاد، فعندي كاف هيدا بالألف والصاد بالألف، وعندي كمان قاف والقرآن، وعندي قاف من فاتحة الشورى، ولام من ألف لام ميم، كمان عندي هم الألف، والياء حرفان، يعني المد بالياء بيجي بالميم من ألف لام ميم، هذا المد بالياء، والسين من ياسين، ست حركات. بعض اللي هني ما تعلموا أحكام القراءة سمعت منهم مرة يقرؤون ياسين، يعني بالعكس الياء مدها ست حركات والسين عملها حركتين، هو العكس، الياء حركتين والسين ستة، بيقول ياسين، الياء اثنين والسين ست حركات. وكذلك طاسين، هذه بالياء، وللواو حرف واحد جايب أوائل السور اللي هي نون والقلم وما يسطرون، هذه نون بفواتح فاتحة سورة القلم، كذلك بالواو. فهذه السبعة تمد مدا مشبعا بلا خلاف، ما في خلاف عند القراء أنها تمد مقدار ست حركات. أما العين من فاتحة مريم والشورى ففيها وجهان عند كل القراء: المد يعني ست حركات وهو أشهر عند أهل الأداء، يعني بمدوها ست حركات العين، وبعضهم قالوا اختاروا التوسط يعني أربع حركات بدل ستة، يعني فيني أقول إذا بدي أقول عين سين قاف من سورة الشورى شو بقول؟ بقول عين سين قاف، العين مديتها ستة والسين ستة والقاف ستة، نحن قلنا السين اللي هي بالياء والقاف، هدول السين والياء والقاف ما في خلاف عند القراء أنها تمد ستة، إلا العين في خلاف، بعضهم اختاروا هذا الأشهر أنه تمد ست حركات مثل البقايا، والبعض اختار أنها تمد مقدار أربع حركات.

نأتي إلى تقسيم العلماء للمد اللازم الحرفي. مثقل، إيه ما بسموه مثقل؟ هو أن يدغم الحرف الذي بعد حرف المد كمد اللام إذا وصلت بميم، من ما نقول ألف لام بعدين ميم، عم ينتهي بميم بعده ميم. إذا مذكرين نحن قلنا لما بيجي عندي كلمة آخرها حرف ساكن وإجا بالكلمة اللي بعدها حرف تاني مثله، بصير في عندي إدغام وسميناه إدغام. مين مذكر؟ حرفين مثل بعض متماثل، سميناه إدغام متماثل مثل بعضهم. فلما بيصير في إدغام الحرف صار مشدد، فلما صار الحرف مشدد وإجا بعد مد ومشدد صار اسمه مد لازم حرفي مثقل. مثل لما بقول، انتبهوا معي بأول سورة البقرة، ألف لام ميم، لأنه هون الميم مع الميم اجتمعوا مع بعض صار في عندي إدغام، يعني أدغم هالحرف بهالحرف، فصار عندي مد لازم حرفي مثقل. والسين إذا وصلت بميم من طاسين ميم، هلا هي سين ميم، سين آخرها نون بعدين ميم، والنون الساكنة مع الميم تضغم ولا لا تضغم؟ تضغم، أخذناها بالإضغام تضغم. فلما تضغم بصير في عندي حرف مشدد، فبقول هون لأجل الإضغام بقول طاسين ميم، وهذا مقدار مده 6 حركات، هذا اسمه مد لازم حرفي مثقل. وأما المد اللازم الحرفي المخفف هو أن يمد الحرف الذي لم يضغم آخره بما بعده، نحو مثل نون، مثل قاف والقرآن المجيد. طيب نقرأ نحن وإياكم بعض الأحرف حتى نتمرس عليهم، أنا أقول وأنتم رددوا، بدنا نحفظ المقياس المد اللي هو 6 حركات. منقول نون،

إذا شكيت أني حاب مدة 6 ولا حركتين، يعني بحاميم، هل بقول حاميم ولا بقول حاميم؟ لما بتشك تذكر نقص عسلكم. إذا منا من أحرف نقص عسلكم معناته ما بتمد 6. نقص عسلكم إذا كانت من أحرف نقص عسلكم بتمد 6 حركات، إذا منا منهم لا تمد 6 حركات. أما غير حروف المد الثلاثية، من كل حرف هجاؤه على حرفين، مثل ها مثل ها، مثل طا مثل يا، هذا هجاؤه على حرفين مش على 3، أو على 3 وليس وسطه حرف مد مثل ألف، فإنه يمد مدا طبيعيا بلا خلاف، باستثناء طبعا الألف لأنه ما فيه مد بالإطلاق، هجاؤه على 3 أحرف ألف بس ما في مد. أما ها في مد بس هجاؤه على 3 ولا على 2؟ 2. يا على 2، ها 2، حا 2، هجاؤه على 2، را على 2. هذا النوع أيضا مذكور في فواتح السور، يعني هو هجاؤه على حرفين أو 3 بس ما في بالوسط حرف مد، مثل مجموعة بقول القراء حي طاهر، حي طاهر، حي طاهر. هيدول الأحرف كمان اللي هن مذكورين، الحاء من حاميم بمدة قدين؟ حركتين. الياء من ياسين، الطاء والهاء من طه، هو ما بقول طه كثير، لا بس حركتين، طه حركتين بحركتين. والراء من ألف لام را، الراء بس حركتين. يعني تبين أنه المد اللازم الحرفي ينقسم إلى قسمين، اللي مجموع بنقص عسلكم أدب مدو 6 حركات، إلا العين فيها خلاف، بعض العلماء قالوا 6 بعضهم قالوا 4، واللي هن كمان بأوائل الصور فواتح الصور ولكن يمد مد طبيعي، مجموعين بقول حي طاهر، هذول بنمدوا قد ايه قلنا؟ حركتين. أما الألف لا تمد أصلا، يعني نقص عسلكم 6 باستثناء العين فيها خلاف، حي طاهر حركتين باستثناء الألف ما فيها مد أصلا. احفظون بهالطريقة، نقص عسلكم قد ايه بمدن؟ باستثناء العين فيها خلاف، وحي طاهر حركتين باستثناء الألف ما فيها مد. من صعب هين، الإنسان لما بياخدهم أول مرة يمكن يشكل عليه الأمر، ولكن لما بصير بتمرن عليهم. هلا نحن وياكم إن شاء الله تعالى حنتمرن على الأحرف اللي هي تمد حركتين. أول شيء حأقرأ وأنتم بترددوا خلفي إن شاء الله حتى نتمرن عليهم. منقول حاميم، مدينا الحاء كم حركة؟ حركتين، لأنه من أي مجموعة؟ حي طاهر. والميم قدام مديناها 6، لأنه من أي مجموعة؟ نقص عسلكم. بعيد

الياء من أي مجموعة؟ حي طاهر، أدب بدأ حركتين. والسين من مجموعة ناقصة عسالكم، مدة ست حركات. والطاء والهاء من طاها، قولوا طاها حركتين. الطاء من أي مجموعة؟ أدب مدة. والهاء حي طاهر، أدب مدة اثنان. والراء من ألف لام راء، أدب مد اللام ست، لأن من أي مجموعة؟ ناقص عسلكم. والراء حركتين من أي مجموعة؟ حي طاهر. والألف عادي ما فيها مد أصلا، أصلا ما فيها مد. ألف قول ألف عادي، ألف لام راء. ومنلاحظ أنه لام راء آخرها ميم ساكنة بعد راء، ما في إضغام، فإذا اسمه هيدا مد لازم حرفي وخفف. أما لما بيجي عندي مثل ألف لام ميم، صار في عندي إضغام، ماذا يقال عنه؟ مد لازم حرفي مثقل. فإذا لما بكون في إضغام اسمه حرفي مثقل، لما ما بكون في إضغام اسمه حرفي مخفف. حرفي مخفف. بعض الناس الذين ما تلقوا أحكام القراءة يقرؤون هذه الأحرف قراءة خاطئة، لذلك القرآن بده تلقي. لو كان إنسان تعلم اللغة العربية، هل يستطيع وحده أن يعرف أن هذه الحاء تمد حركتين والميم ستة؟ ما بيعرف. لو تعلم كيف يقرأ جريدة، تعلم كيف يقرأ مجلة، تعلم كيف يقرأ كتاب. شخص مرة انتسب إلى إحدى كليات الشريعة انتسابا، ما تلقى علم الدين بالتلقي، وتخرج ونال شهادة. فإحدى المؤسسات طلبت بدها ناس مشان يدرسوا دين بالمدارس عندها. هذا الشخص راح تقدم، عاملين لجنة فحص، فجيبوه قالوا له للشخص خريج كلية شريعة 4 سنين، خريج كلية شريعة 4 سنين، ولكن شو بالانتساب؟ يعني هو قاعد ببيته بقدم امتحان، بيقرأ الكتاب بروح بقدم، يعني بسموه صحفي، يعني بتصفح بالكتب. بعد 4 سنين جيبوه لحتى يدرس بالمدارس ويعطوه معاش، اجوا يعملوا له فحص، فتحوا له على سورة الدخان اللي بتبلش حاميم والكتاب المبين، قالوا له اقرأ. أم هو بده يجود لهم، قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين. فاللي قاعد هيداك قال له حم؟ قال له شو حم؟ قال له روح، ما تعلمت القراءة؟ عم بقول حم. وشو قصده على زعمه؟ انه عم بيجيب غنة على الميم، حم والكتاب المبين. هذا من جهله. فعلم الدين، علم القرآن، يعني كيفية قراءة القرآن لابد أن يكون بالتلقي، لابد أن يكون بالتلقي. هلأ صرنا نعرف أنه بس يمرق معنا أحرف بفواتح السور قديش مقدار مدن بتطلع. إذا كان من مجموعة ناقص عسلكم قدي حمدوا؟ ستة. إذا من مجموعة حي طاهر مدوا اثنان. هلأ لنشوف سورة مريم، أول سورة مريم. أول سورة مريم تبدأ بكاف وهاء، كاف هاء ياء عين صاد. سورة مريم كاف هاء ياء عين صاد. الكاف هجاؤه على كم حرف؟ هجاؤه. طيب الكاف من أي مجموعة؟ ناقص عسلكم. كم حركة بمدوا؟ ستة. الهاء من مجموعة حي طاهر اثنان. طيب الياء اثنان. العين ستة. والصاد طيب
إذا منحسبهم الكاف 6 والهاء 2 8 والياء 2 10 والعين 6 16 والصاد 6 22 حركة. يعني ما بدك تقرأ بدك تأخذ نفس، لما بدك تقرأ بدك تأخذ نفس حتى تقرأ هالقراءة الصحيحة. فبتقول

وآخر العين لأنه نون ساكنة بعدها الصاد بصير عندك إخفاء، فكمان في شي غنى حركتين فصاروا 24. فينا نمد 4 على قول بعض القراء، فينا 6، هو الأشهر 6. فمنقول كافها يا عين صاد، قولوها أول شيء. البعض منكم قال ياء مش ياء، ياء، والبعض ما جاب الإخفاء عند عين بعدين صاد في إخفاء، فمنعيد كاف ها يا عين صاد، قلوها اثنين 24 مع الإخفاء 24 حركة. كنت تاخذوا نفس وكنت تقرأوا قراءة صحيحة بهالشكل. طيب حنقرأ نحن وياكم نجرب من القرآن. خلونا نشوف سورة الشورى في المصحف اللي معكم 483. فتحتوا على السورة، نقرأ من سورة الشورى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليك.
1: يوحي إليك.
0: هذه يوحي إليك. عندي مد بعده همزة. كلمة واحدة ولا بكلمتين؟ يوحي إليك. الهمزة إجت بكلمة أخرى اسمه قلنا مد منفصل. أداب مده حركتين. إليك. شو نوع المد هون؟ إليك. مد اللين. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك.

وهو العلي العظيم.

ميم بوكيل، ميم ساكنة بعدها باء، شو اسمه؟ ميم ساكنة بعدها باء، ميم ساكنة بعدها باء. من أحكام الميم الساكنة إخفاء شفوي.

عربية، هذا شو اسمها المد؟ هي أصلها عربيا مد العوض. لماذا سمي مد العوض؟ لأننا استعضنا عن التنوين هي عربيا بمد مقدار حركتين.

في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الخاصة عبر أثير إذاعتكم، حيث نسلط الضوء على قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، وهي قضية العنف الأسري، تلك الظاهرة التي تترك آثاراً عميقة على الأفراد والعائلات والمجتمع بأسره. واليوم يسعدنا أن نستضيف السيدة ياسمين، قائدة قسم برامج التوعية تيم ليدر Settlement Programs، وهي تعمل على دعم وتمكين المتأثرين بالعنف الأسري والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والتفاهم. بداية ياسمين، منرحب فيك معنا بهاللقاء وبيسعدنا وجودك.
3: أهلا وسهلا وميرسي جدا على الاستضافة.
2: يا أهلا وسهلا فيك ياسمين. تقدري تعرفي المستمعين أكثر عن نفسك وعن طبيعة عملك كتيم ليدر ساتلمنت بروجرام؟
3: أوكي، سو أنا بشتغل في منظمة مترو أسيست. المنظمة دي بنتعامل أي مانج ساتلمنت بروجرام، وهو برنامج للناس اللي لسه جايين أستراليا جديد، الريفوجيز والمايجرنتس، وبنقدم خدمات كتير جدا، خدمات one on one يعني كل واحد محتاج مساعدة بنشتغل معاهم case by case، وكمان في خدمات اللي هي ممكن تكون مثلا workshops events، وعندنا في البروجرام بتاعنا specialized services يعني برامج متخصصة. واحد منهم الشباب وواحد منهم employment فرص العمل، عندنا كمان العنف الأسري، وعندنا برنامج تاني للcommunity leaders. البروجرام بنعملهم training وبنbuild their capacity عشان يقدروا لو في أي مشاكل في الكوميونيتيز بتاعهم يقدروا يرسبوند للمشاكل دي.
2: نعم، هل تقدري أنه تخبرينا عن نوع الخدمات اللي بتقدموها للأشخاص المتأثرين بالعنف الأسري أو المحتاجين للدعم؟
3: طيب، إحنا عامة بنشتغل مع الناس اللي لسه جايين جديد أو المجتمعات اللي well established بس cold communities اللي من culture مختلفة. فالخدمات اللي بنقدمها ممكن أصنفها على 4. أول حاجة اللي هو الكيس ورك أو كيس مانجمنت، بنشتغل معاهم لما يحصل عنف أو حتى قبل ما يحصل عنف. مرات بيبقى حد بيتعرض للعنف وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيجي لنا فنبتدي بقى الكونفرسيشنز نحاول نشرح له. ممكن لما بيبلغ عن العنف فبيحتاج مساعدات في الهاوزينج، يحتاج مساعدات في فاينانشال أسيستنس، يحتاج مساعدات إنه يبني حياة جديدة. سو كل الكيس مانجمنت ده احنا بنشتغل عليه, وكمان بنعمل safety planning. So حد say for example حد ناوي يسيب علاقة فيها عنف, فبيبقى خايف, ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي, فبنعمل planning معاه ازاي يليف abusive relationship, وبنمشي خطوة خطوة, بنعملهم safety plan وبنحذرهم من حاجات بسيطة. حد example بسيط, يعني مثلا بنقول له دايما يبقى عنده شنطة محضر فيها الورق بتاعه, محضر فيها مثلا الفاكسينيشن بتاعت الولاد, الباسبورت, كل الورق المهم, الفيزا كارد, يبقى مثلا الأوبل كارد لو حيستعمل أوبل كارد ما يسجلهاش مثلا, متبقاش عشان لو متسجلها ممكن التراك الإنسان بيتحرك فين أو بيروح فين. فبنديهم السيفتي تيبس,
2: نعم, التعليمات المهمة اللي المطلوب يقوموا فيها بحال صار هالأمر.
3: بالضبط. الحاجة التانية اللي بنعملها غير الكيس مانجمنت, بنعمل حاجة اسمها primary prevention, وهي بنraise awareness, يعني بنوعي الناس, برامج توعية حول الدوميستيك and family violence, العنف الأسري. بنفهم الناس يعني إيه عنف أسري, وإزاي يعرف إنه بيتعرض لعنف أسري, إيه أنواع العنف الأسري, إيه الخدمات موجودة لو الإنسان بيتعرض لعنف أسري. فبنكلم على كل الكوميونيتيز وبنعمل groups, community groups, يعني عندنا مثلا الجروب العربي, عندنا جروب البنغلاديشي, عندنا جروب تشاينيز, يعني different communities, وبن talk to them عشان نعلي الوعي عندهم بالعنف الأسري. الحاجة الثالثة اللي بنشتغل عليها هي post DV, ودي حاجة احنا عملناها جديد, لان لما بنشتغل مع ضحايا العنف الأسري اكتشفنا ان كل السبورت او كل المساعدات تبقى فورية, يعني انسان بيتعرض ففي بوليس بتتدخل, في AVO في المحكمة, بعدين في financial assistance, بتبقى مرة واحدة. صعب عليهم بعد كده, لان معظم السيدات اللي بتتعرض للعنف في منهم اللي عمره ما اشتغل, في منهم اللي ما بيكلمش انجليش, في منهم اللي مش قادرة تعول أسرة, فكل ده يعني محتاج مساعدات انه يرجع يكونترول حياته, لان حياتك بتبقى تحس انها ضاعت منك.
2: نعم.
3: فده خدمة. الخدمة الرابعة هي بنشتغل in collaboration partnerships, فعملنا في ده يعني بنشتغل مع السيرفيسز او الخدمات التانية عشان نقدم خدمة متكاملة للvictims survivors لحايا العنف. فعملنا حاجة اسمها love and hope hubs. هو مكان في عندنا واحد في لاكمبا واحد في بيروت, وبنجيب كل الخدمات التانية, يعني مثلا مترو أسيست بتقدم الوان اون وان كيس ورك أو كيس مانجمنت, سنتر لينك بيبقى موجود, سيرفيس نيو ساوث ويلز بيبقى موجود, الهاوزينج بيبقى موجود, كونسلينج بيبقى موجود, بوليس بتبقوا موجودين مرة. فالواحد لما بيجي من غير ما يضطر يروح من سيرفيس لسيرفيس بيجي الهب. طبعا احنا مش بنعرف على الهب وبنقولش انه عنف أسري, عشان كده مسمينه love and hope, فالناس بتيجي فتقدر تلاقي كل الخدمات في مكان واحد من غير ما تضطر تمشي من مكان لمكان.
2: موجودين كلهم بنفس المكان,
3: كلهم
2: أي شخص المكان بيحتاجه لإله هو موجود,
3: كلهم بنفس
2: المكان. نعم, يعني حسب ما فهمت منك ياسمين أنه مش بس للجالية العربية هالمساعدات,
3: لا, لكل الجاليات,
2: كل اللي عنده يعني عنف أو عنده شيء بده مساعدة أنتم مجهزين لهم إياها.
3: كل
2: نعم. ومن خلال خبرتك ياسمين, شو هي العلاقات التحذيرية المبكرة اللي قد تشير إنه العلاقة متوترة أو غير صحية؟
3: طيب, هو إحنا بنتكلم على الإنسان اللي بيتعرض ولا بنتكلم على اللي حواليه؟ لأن دول حاجتين.
2: لا, هو اللي متعرض.
3: اللي متعرض للعنف. سؤال صعب كتير, لأن الواحد لما بيكون في علاقة والعلاقة بتبقى abusive, يعني فيها علاقة فيها عنف, وspecially حكلم على السيدات لأن السيدات هم اللي بيتعرضوا. فالمشكلة إنه هي ما بتقدرش تعرف إن هل ده عنف أو مش عنف. إحنا وspecially حكلم على الجالية العربية, طريقة التنشئة أو التربية إنه الست بتبقى obedient, يعني submissive, بتبقى خاضعة للزوج شوية. فهي ما بتعرفش فين الحدود, فين الليميتس. اللي بيحصل مرات إن هي بنبقى بنسميها circle of violence, كأنها دائرة عنف, ودائرة العنف دي فيها phases, مراحل. فالعنف عادة بيبتدي بمرحلة اللي هي البيلد اب, حاجات صغيرة بتحصل. يعني هجيب مثلا حدي examples بسيطة جدا, العشاء مثلا مش حلو فحصلت نوبة غضب,
2: okay.
3: الولادة اتأخروا, بتسألوا انت رحت فين, انت جيت منين, فبيبتدي الموقف يتزاد, بيلد اب, يعني فده اللي بيحصل,
2: يتراكم مثل
3: يس في تراكمات لده. فهي بتبقاش واعية ان ده حيوصل لحاجة, فبتبقى خناقة مثلا على خناقة, او هي بتسكت, او مثلا بيكلمها بطريقة وحشة جدا فهي مش عارفة تقول. بعد كده بيحصل لحظة الانفجار اللي بيحصل فيها العنف actually. فالعنف مثلا ممكن يكون physical, سواء زقها, ضربها, أي شكل من أشكال العنف. بعد كده دايما بيحصل حاجة بنسميها الهانيمون فايز، يعني التصالح، بيرجع يقول لها معلش أنا آسف وأنا عندي ضغط في الشغل، أنا مش عارف أنا تصرفت كده إزاي، أنت اللي خليتيني. دايما بيبقى في بلايمينج، لوم للطرف الآخر،
2: لا لا هي
3: بالضبط، فيقول لها أنت شفتي أنت بتعصبيني إزاي، شفتي أنت بتخليني أتصرف إزاي، فهي دايما بتاخد البلايم على نفسها، اللوم على نفسها، وتبتدي تلاقي له أعذار، لا أصلي أنا تصرفت غلط، لا أصلي أنا يعني هو كان يومه صعب، وأنا لا أصلي هو بيتعب جدا في الشغل،
2: بتبرر له،
3: بتبرر له هو بيعمل إيه، ويرجعوا تاني، وتبقى هي للأسف زي الهامستر، بتبقى يعني في دايرة مقفولة عنها،
2: أو دوامة، مثل دوامة،
3: دوامة بالضبط، ما بتعرفش تطلع منها، ما بتعرفش تكسرها، وبعدين تبتدي تلوم نفسها. يعني في مثلا حتى examples بسيطة، في سيدات كتير بيقولي مثلا، بتقولك أصلا أنا اتخنت أو وزني زاد لما خلفت، أصلا أنا مرات بتعصب، أصلا هو بيشتغل كتير، أصلا عنده ضغط في الشغل، كل دي مبررات بتبرر العنف للطرف التاني. بس إحنا كبني أدمين مش كسيدات، حتى نحط حدود للإنسان، ما نخليش الإنسان الآخر ينتهك الحدود بتوعنا. يعني لما حد بيقلل من الشخص، الأساس إن أنا لما بدخل في علاقة، العلاقة دي لازم تقويني، إحنا اتنين، العلاقة هي أخذ وعطاء عشان تبقى أكيد. فيها بالانس، تبقى فيها توازن.
2: نعم.
3: فلما إنسان ما بياخدش وبيفضل يدي على طول، تمام، أو الإنسان ده لما بيلاقي نفسه في علاقة منتهك فيها، يعني حتى نفسيا مش حتى جسديا، يعني حد دايما بيقلل منك أو بيقولك شفت أنت، في مقارنات بتحصل، شفت بقيتي عاملة إزاي، شفت شكلك، شفت الستات التانية عاملين إزاي، كلام ده كله بيدمر شخصية الإنسان.
2: نعم.
3: فهي بتبقى الوعي عشان تعرف إن هي في علاقة ممكن نسميها علاقة توكسيك، مسمومة، فهي ما بتبقاش عارفة تحدد العلاقة دي علاقة صحية ولا مش صحية. فلما بيقولنا مرات كمان بتبقى، ودي حاجة عند السيدات كتير للأسف، يعني لما بتبقى بتحب، فهي شايفة إنه لأ هو بيحبني وبيغير عليا قوي، حتى الكنترول مثلا كويزيف، كما بيبقى الإنسان متحكم قوي، فهي مش عارفة الحدود. حاجة مهمة جدا إن إحنا نوعي البنات والشباب، مش بس البنات، إن في boundaries، في حدود لينا. أنا كإنسان يبقى عندي ثقتي بنفسي، يبقى عندي حضوري، يبقى عندي كياني، أي حاجة بتنتهك ده sign، ده red flag، ده حاجة بتضر العلاقة.
2: نعم. يعني أحيانا العنف قد يكون مش بس إنه بالضرب، قد يكون أحيانا بالكلام.
3: العنف أنواع كتير جدا، يعني اللي باين وواضح هو العنف الفيزيكال، وده للأسف يعني منتشر، بس يعني سهل إن لما بتروح تبلغ بيبقى فيه إيفيدنس، ممكن تلاقي يعني إيفيدنس، فيحصل AVO ويحصل كل حاجاتي. بس في أنواع عنف تانية مش باينة، في السايكولوجيكال نفسي، في اللي بالكلام، يعني حد بيحطم إنسان، تمام، أو بيستغله، بيقول له كلام كل يوم، وده يعني لازم نفهم إنه في الآخر غاية العنف أو الإنسان اللي بيمارس غايته هو التحكم والسيطرة، فكون أنه هو بيدمر الإنسان تاني، فده في الآخر يعني هو غايته من ده إنه يسيطر على الإنسان، فيقعد يدمره نفسيا. ممكن يكون عنف مالي، ممكن يكون لما أخلي الإنسان تحكم في دخله مثلا، في سيدات بتشتغل بس الدخل بيروح للراجل، أو في سيدات على السنترلينك بس بيروح للأكيبانك أكاونت بتاع الراجل. ممكن يكون عنف التكنولوجيكال، بياخد باسورد، بياخد الإيميلات. ممكن يكون اللي بيسميه coercive control، اللي هو السيطرة على الآخر، مخليهوش يعمل أي حاجة، ممنوع يدرس، ممنوع يشتغل، ممنوع يبقى عنده friends، ممنوع يتصل بعيلته، كل ده هدفه السيطرة. في أنواع كتير، في stalking، واحد بيمشي ورا حد حتى لو هم في علاقة مش متجوزين مثلا، بس وراها وعارف كل خطواتها،
2: يتبع
3: وعارف كل
2: خطوات
3: اللي ده نوع من أنواع العنف. في نوع جديد اكتشفته يعني بالصدفة هنا في أستراليا، هو العنف بالفيزا، تمام، انت على فيزا وانا السبونسر، فانا بتحكم لان انت عارفه ان انا يعني ام سبونسرينج يور فيزا، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه. وفي ناس بتروح تجيب ناس من بلدان تانية، سواء راجل سواء ست، ويتحكموا في الفيزا، انا جبت لك فيزا فانت لازم تدفع لي فلوس، او انا جبت لك فيزا فانت لازم تعمل اللي انا بقوله، او انا تهديد، انا حلغي الفيزا بتاعك. ودي حصلت قبل كده مع كلاينت كانت عندنا للاسف، وكان في عنف اسري، وبعدين يعني ساعدناها وحصل طلاق. فبعد الطلاق جوزها فهمها إنها she was permanent resident، يعني عندها إقامة دائمة، ففهمها إنه الإقامة بتاعتها اتلغت لأنه ما بقيتش متجوزة.
2: يعني بعده عم يخوفها من بعد الطلاق.
3: بعد ما حصل كل حاجة هو فكرته أنها ما تستفيدش مني. فمرة أنا كنت بشتغل من البيت فهي بتكلمني على الواتساب، فأنا برد فبقولها وأنت بتكلميني على الواتساب ليه؟ يعني ما احنا بنفس نفسيدني احنا الاثنين. فقالت لي لا أنا بكلمك من لبنان وأنا خلاص رجعت البلدي وعايزة أقولك شكرا على المساعدة. وأنا قلت لها أنت مش راجعة تاني؟ قالت لي لا أصلا أنا إقامتي اتلغت.
2: هيك فهمها وتنعد بهالشي بدون ما تسأل.
3: فقلت لها على فكرة أنت إقامتك ما لا يمكن تتلغي. فبتقولي طب أنا أعمل إيه؟ قلت لها معاكي فلوس تذكرة تحجزي ترجعي؟ قالت لي يس. قلت لها احجزي تذكرتك وارجعي
2: تقدر ترجع.
3: يس أنا إقامة دائمة. فرجعت وفعلا ساعدنا ولقيت شغله. بس فعلا في ناس بتتحكم
2: أكيد وبيصدقوا يعني لدرجة أنه صدقته تركت البلد وراحت.
3: يس يا يا كتير كتير فيتناميز كتير بتقولك هو قال لي أن أنا مش حينفع أخذ سيتيزنشيب فخلاص أنا يعني وإقامتي اتلغت فأنا حمشي أنا والولاد. ونفهمها لا يعني ده حاجة منفصلة تماما. وحتى من باب العلم Home Affairs Department of Immigration عندهم يونيت خاصة للDV للعنف الأسري. فمرات بنحول عليهم يعني كيسز معينة يساعدوهم لما بيتلغي الفيزا أو بيحطوهم على Bridging فيزا. لأن لما يتلغي لما بيجوا على Temporary فيزا مثلا 309 الفيزا ده لما بيحصل عنف أغلب الأزواج بيلغوا السبونسورشيب والسيدات ما بتبقاش عارفة. وبعدين ما بتتشكش الإيميل لأن هي فكرة أنه ما فيش حاجة هتحصل وهو هيز كنترولينج. فلما بيجي إيميل من الديبارتمنت ما بيوصل لهاش أصلا. فحصل كيس من ده يعني قبل كده وكنت بقولها تشيك يور بيبدو لي لا ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة لغاية ما كلمنا الإيميجريشن ايجنت بتاعها وقال لها على فكرة انت جالك إيميل انت ما شفتيهوش. فوقت ما احنا عرفنا كان فاضل لنا أسبوع يعني لو هي ما بلغتش الديبارتمنت بأنه حصل تغيير كان مفروض تبقى ديبورتد. كان عندنا 7 أيام ان احنا نخلص ونجيب إيفيدنس ان هي حصل عنف أسري وكل ده عشان ما تلغيش الفيزا بتاعها
2: ترجع على بلدها. يعني لحقت حالها على آخر لحظة. طيب كيف بيأثر العنف الأسري عادة على الحالة النفسية والعاطفية للضحايا برأيك؟
3: بسي أنا دايما بتعامل مع العنف الأسري كأنه حالة من كان مرض نفسي لأن ما بتبقيش في حالتك الطبيعية. يعني لو بتلاحظي على ضحايا العنف أول حاجة دايما أنا باخدها على 3 مراحل الكوغنيتيف يعني التفكير. مثلا هم الحاجات البسيطة بتقولي مثلا 1+1=2 هم بياخدوا وقت يفكروا 1+1 وتقعد تفكر. فأنا بدي مثال بسيط جدا بس الكوغنيتيف هو تفكير الإنسان بيبقى معطل بيبقى خلاص يعني مش قادر تفكر.
2: هل الخوف يمكن اللي بيوديهم لهون؟
3: كل حاجة الخوف
2: عدم الثقة بالنفس
3: عدم الثقة بنفس they lose the sense of self. يعني بقاش عندك إحساس بنفسك.
2: نعم يعني بيحسوا ما عاد عندهم هن القرار إنه يتكلموا بشيء.
3: لا وكمان يعني بتحس إن هي أغلبهم بيبتدوا يقارنوا نفسهم بيحسوا أنها ما بتستحقش أنها تتحب أو أنها تبقى سعيدة. فده للأسف الحالة دي بتدمر الإنسان لما الإنسان يحس أن أنا I don't deserve to be loved. هي بتاخدها باستحقاق يعني لأن مع الشخص اللي أنا اخترته ولا أنا ارتبطت بي أو جوزي ما بيدينيش ده فإذا أنا ما بستحقش بياخدها على نفسهم بيلوموا نفسهم بيبقى في كنتيجة طب

0: غيره. فاس كتير بسمع دي لا هو حيتغير، هو وعدني ولا انا حساعده انه يتغير. اولا انا يعني من خلال برنامج بتاعك انا عايزه اوجه رساله للسيده،
1: نعم.
0: لو سمحتوا لما بتخشي في علاقه مش دورك انك تعالجي الانسان ده، لان احنا كل اللي بيحصل لنا في حياتنا التروما المشاكل او حتى تصرفاتنا هي اللي احنا اتعلمناه واحنا صغيرين. فالراجل ده مثلا عاش في أسرة مش متكافئة أو مش سوية أو عنده مشكلة نفسية أو حصل له تروما أيا كان اللي مر بيه في حياته، مش دور الست إنها
1: تعالج.
0: إحنا we're not healers. تمام؟ أنت لما بتخشي في علاقة أنتوا اتنين اخترتوا إنكم تمشوا مشوار مع بعض، فأنت بتدي وبتاخدي، في أخد وعطاء،
1: أكيد.
0: دور مش معالجة. الحاجة التانية إن أنا هغير الإنسان، محدش بيغير حد.
1: نعم.
0: الإنسان بيتغير بدافع داخلي بيقول أنا عايز أتغير.
1: نعم.
0: فإحنا ما بنغيرش، فكون هو حيسعدني، هو حيفرحني، هو حيعمل لي، أو أنا حغيره، أنا حجوز لسبب.
1: نعم، أحيانا حتى المرأة قد تقول أنه بسبب الأولاد.
0: يس، بس مش بس بسبب الأولاد، يعني للأسف إحنا في وسبشلي في الجالية العربية بتاعتنا معظمهم ما بتشتغلش مثلا، فعمرها ما كانت قادرة أنها تعول
1: يعني
0: نفسها،
1: معتمدة كليا على الرجل،
0: كليا كليا، مش بس يعني كفاينانس كمال، بس حتى مثلا في خدمات إنها تعمل مثلا فون كول تسأل على حاجة وتروح المدرسة تسأل على أولادها، هي ما بتعرفش، هي معتمدة عليه كليا.
1: نعم.
0: دي حاجة، الأولاد حاجة تانية، الضغط من الكوميونيتي، الضغط من الأسرة، الضغط من العيلة، كل الناس بتضغط على الست. أسف أنا يعني يمكن عايزين حلقة تانية، لأن احنا عندنا أقوال كتير في بلداننا العربية وبنفضل نقولها ونعيدها ونزيدها، ودايما بتحط ضغط كبير على الستات مقارنة مع الرجالة. الرجل إنسان عاقل وناضج، والاتنين دول اختاروا يمشوا مشوار مع بعض.
1: أكيد.
0: فيعني وفي expectations كتير، توقعات من المجتمع إنه الست سامح، إنه الست تبقى عاقلة وما تخربيش بيتك، والكلام اللي احنا
1: غير هيك في
0: ده.
1: كمان مرت امرأة أمامي يعني بتقول إنه مشان ما يقولوا عني مطلقة.
0: طلاق مش عيب، الطلاق حاجة يعني في
1: موجود.
0: القرآن.
1: نعم.
0: تمام؟
1: مذكور.
0: وما ما
1: نعم.
0: ده بيحصل إن
1: نعم.
0: ناس اختارت تمشي مشوار مع بعض، هو يعني فده contract
1: خالد.
0: يعني اتنين تعاقدوا على حاجة،
1: نعم.
0: فالتعاقد فيه ممكن يخلص فخلص. فبالأحسن وللولاد كمان إنه لو خلص خلاص عشان هي تقدر تعطي. فهي لو فقد حب وفقد حنان وفقد كل حاجة من جوه، زي حتربي جيل يعني تنشئة صحيحة
1: صحيح.
0: أو صحية وسوية.
1: نعم ياسمين، تعقيبا على هيدا الكلام كمان إنه هيدي المرأة كبروا ولادها وربتهم وتقول أنا مشان ما يقولوا عني مطلقة، ولكن قدرت تربي أولادها تربية صحيحة لدرجة بنتها لما كبرت كمان مرقت بعلاقة منا صحية أبدا، فاختارت إنه ما تكون مثل أمها. ليلى الدلة ناطرة هالفترة كلها، لا اختارت إنه من قصة من هون.
0: دي حاجة كويسة جدا، يعني فأنا مش طبعا مش بشجع ولا بقول لازم، ولا في الآخر إحنا بنتكلم على علاقات، في علاقات ممكن تتصلح وفي علاقات مش هتتصلح. في الآخر هو اختيارات. دايما في الشغل أنا بقول للكلاينتس إحنا دورنا إن إحنا نديك أوبشنز وإنت تختار، في الآخر القرار ليك، بس يكون إن إنسان هي واعية، درجة الوعي عندها أعلى، فبالعكس ده قرار صحيح جدا عشان تقدر تربي
1: نعم.
0: جيل صحيح وتنشئة صحيحة، والأحسن أنا تفضل في علاقة كويسة مع الطرف الآخر عشان الاثنين بيربوا.
1: نعم.
0: يعني في كتير مثلا بيحصل طلاق أو انفصال فالست بتنتقم أو العيلة بتنتقم.
1: صحيح.
0: من طرفين، فاللي في الآخر اللي بيدفع ثمن في كل ده هم الولاد.
1: فأحيان العلاقة لما بتكون بينفصلوا عن بعضهم يمكن الأولاد بيعيشوا بحالة نفسية جيدة وسليمة على أنه يدلوا قاعدين ببيت في عنف وعم يشوفوا هالشيء قدامهم
0: طبعاً.
1: قد يأثر عليهم
0: طبعاً طبعاً. دايماً نحن بنقول يعني الإنسان ده كل اللي حياتك كلها بتتعلم من الولد لما بيتولد لغاية 5 سنين، ده تنشئتك، ده أفكارك، يعني طبيعة
1: عم يتشرب هالشيء منهم
0: من 5 لـ 14، هو ده كل معرفتك وخبرتك. تخيلي مثلاً طفل عايش من طفولته لغاية 14 لغاية ما يبقى أدوليسنت في حاجة مش سوية، إزاي الإنسان ده حيبقى سوي في حياته؟ لا يمكن طبعا. لا يمكن.
1: هل ممكن أنه تكون أحيانا المرأة إذا كانت طالعة من بيت فيه عنف وراحت عند الزوج تفكر أنه هيدا شيء عادي؟
0: أغلب الأوقات، لأن الإنسان لما بيشوف حاجة بيبتدي نورمالايز، بيحس أنها طبيعية. أوكي ده إحنا بس حتى لما بنربي طفل، لو في مثلا أمهات بتضرب فالطفل يروح المدرسة يضرب صحابه لأنه فاكر أن ده الطريقة عشان أخذ اللي أنا عايزه. فده اللي هو تعلمه، بالنسبة له دي حاجة طبيعية، فأكيد اللي تربى في جو فيه عنف بيحس أن ده طبيعي.
1: شي طبيعي.

0: يعني نعم.
1: وبيبتدي حتى لو هو رفضه وسبيشلي بيحصل عند الرجال أكتر من السيدات، وعارف إن ده غلط بس مش قادر لأن ده اللي تعود عليه فطبيعته كده.
0: نعم نعم فكروا هذا الشيء صح. برأيك كيف بينعكس العنف الأسري على الأسرة ككل، وشو هي أبرز التحديات اللي بتواجهها العائلات المتأثرة بالعنف؟
1: بس العنف طبعا بيدمر العلاقات الأسرية، يعني especially لما بيحصل قدام الأطفال. في رجال كتير بتعنف زوجاتهم قدام الولاد وبعدين بينتقل للولاد فالأسرة دي خلاص ما بتبقاش سوية، التربية مش سوية، الأسرة مدمرة ما فيش علاقة. فلو اليونت دي مدمرة زي المجتمع حيبقى بيدي أمراض مجتمعية كتير جدا.
0: نعم. يعني حتى بيصيروا أحيانا الأولاد بحاجة لعلاج.
1: طبعا طبعا، لانك اصعب تروما هو التشايلدهود تروما، لانك انت للاسف الولاد دول ما بيقدروش يعبروا عن اللي جواهم فبيفضل جواكي، فانت بتكبري والحاجه جوه فما طلعتش، فلما بيكبر بيبقى عنده مشاكل في التعامل، مشاكل في الثقه، مشاكل في كل حاجه، كل تعاملاته ما عندوش سوشيال سكيلز ومش قادر يعبر عن اللي جواه، لان احنا اغلبنا ما تعودناش ان احنا نعمل مثلا ريفلكشن ولا مديتيشن ولا نقعد مع بعض نطلع اللي جوانا. احنا تعودناش، تعودنا على صبر، تعودنا على استحمل،
0: تحمل.
1: تعودنا نفسي نلغي فكرة الست اللي شمعة تحترق، احنا مش محتاجين حد يحترق، محتاجين خلاص اخترعوا الكهرباء والضوء.
0: نعم علاقة سليمة 100%.
1: يعني كلنا عايزين ننور.
0: نعم. طيب انا اللي بستغرب فيه ياسمين انه لما بيكون الرجل هو ببيت في عنف وبيبقى معنف، هل انه عطول بينقل هالعنف معه على علاقته الزوجيه لما بيتزوج، ولا بيحاول انه يصلح؟ ليش لما بيتزوج ما بيغير هالشي، بيقول انا ما بدي يكون هيك، انا بدي يكون علاقه سليمه؟
1: اوكي. الانسان اللي بيعيش في عنف ده مش بخطره، تمام، هو انسان مريض نفسيا، هو تعرض لحاجه، في تشايلدهود تروما، في مشاكل نفسيه كتير، فمش هو قرار ان انا شفت العنف وانا ضد العنف فانا هعمل علاقه مختلفه.
0: مش بارادته.
1: الناس اللي بتقدر تعمل كده هي الناس اللي دخلت في هيلينج، تعالجت نفسيا. الناس اللي بتتعالج نفسيا بتقدر تعمل كده. الناس اللي ما بتعالجتش وما عبرتش وما طلعتش اللي جواها فبتتعامل باللي هي عرفته. وعشان كده دايما بننصح البنات دايما لو دخل في علاقة بصي على العيلة. لما
0: نعم.
1: تبصي على الأسرة.
0: نعم.
1: كأسرة، علاقة الراجل ده بولده بولدته بإخواته بأهله، الأسرة نفسها، علاقة الأب والأم نفسهم هتديكي فكرة. يعني لو الأسرة فيها مشاكل وعدم ترابط فأكيد أكيد أكيد لو الراجل ده ما دخلش في هيلينج وما طلعش اللي جواه
0: أكيد
1: تروما، تشايلدهود تروما لسه جواه.
0: طيب ياسمين، شو هو مدى أهمية توعية الناس حول قضية العنف الأسري للحد من انتشاره، وشو هي بعض الطرق أو البرامج الفعالة لتحقيق هالشي؟
1: أوكي. التوعية حاجة مهمة جدا. مرات بنحب نخفي الحاجات وما نتكلمش عليها، بتبقى تابو أو بتبقى الإنسان مش عايز يتكلم عن اللي بيحصل في المجتمع.
0: نعم.
1: I think يعني إحنا خلاص دلوقتي لازم نتكلم لأن المشكلة بتكبر، دي حاجة. فإحنا بنعمل برامج توعية إزاي الإنسان يختار شريك الحياة، يعني إيه اختيار شريك الحياة، إزاي إنسان يبني علاقة مع نفسه الأول قبل ما يختار شريك الحياة، كل ده يعني بتبقى groups or workshops بنعملها مع الcommunities بتوعنا. بس كمان لازم نفهم حاجة يعني مهمة جدا، إنه السبب الرئيسي في العنف الأسري واللي احنا ما بنتكلمش عليه كتير، طبعا في التنشئة وكل حاجة، بس سبب التنشئة دي أصلا هي الجندر رولز. يعني لما بنقعد نقول الراجل وده اللي المطلوب منه كراجل، والست وده اللي المطلوب منها كست، فاحنا من ساعة ما البيبي بيتولد واحنا بنبتدي ندخل في دماغه أفكار ونطلب منه حاجات يعملها لمجرد إنه الشخص ده ولد أو بنت، فده بيبني حاجات. فحدي example مثلا إن إحنا كنا عملنا دراسة مع الرجالة اللي بتعنف زوجاتهم، ده في الأستراليان كوميونيتي، يعني مش حتى عرب أو جاليات تانية، ده في الأستراليان. فالإجابات يعني اللي بتجيلنا مثلا، أنت ليه بتستعمل العنف؟ بيقولك أنا لازم أربيها، بعاقبها على حاجات ما عملتهاش، يعني ما نجحتش إنها تعمل دورها، يعني في دور وهي ما نجحتش فيه فأنا بعاقبها. أو بيقولك مثلا ده مش عنف، يعني يكون إنه هو بيسيطر، يعني لما بيبقاش في عنف جسدي هما مش شايفينه أصلا إنه ده مش عنف. ففكرة إن إحنا نروح للمدارس ونعلم الشباب، لأنه صعب جدا احنا نغير إنسان خلاص أدلت كبير وناضج، بس ممكن نتعامل مع الأجيال الناشئة، ممكن نعلمهم يعني إيه علاقة صحية، يعني إيه تبني boundaries، يعني حدود لنفسك، يعني إيه تعرف نفسك وتعرف علاقتك بنفسك، أنت عايز إيه من العلاقة دي. يعني احنا مش بنتجوز عشان نجيب ولاد أو عشان أحبيت الشخص ده، أو فكرة إنه سندريلا والفيري تيلز يعني خلاص لقيت البرنس تشارمينج فده هدف النهائي ودي النهاية. دي مش النهاية، الزواج هو بداية. It's a journey، يعني مشوار هنمشيه مع بعض، وإنسان مختلف تماما، بطباع مختلفة تماما، بتنشئة مختلفة تماما. فلو إنسان داخل العلاقة دي ومش عارف هو عايز إيه وفاكر إنه ممكن يغير تاني، أو عنده expectations توقعات من التاني، وطبعا لما التوقعات دي ما بتحصلش فالإنسان بتحصل له خيبة أمل وتبتدي المشاكل من هناك.
0: نعم، مع أنه هيدي أحيان العلاقة المطلوب قبل ما تتزوج البنت، هيدا دور الأم كمان أنه توعيها وتقلها أنه شو هي العلاقة بدها تكون.
1: بصي احنا عشان نبقى صراحة مع بعض، يعني للأسف أنا بقولها دايما،
0: فقدنا هالشي؟
1: مش فقدناه، بس احنا أصلا ما تربيناش بطريقة صحيحة. يعني إحنا كمجتمعات يعني ما علمناش الإنسان يعرف نفسه مثلاً، ما علمناش البنت تبقى قوية بنفسها. يعني في كتير كتير كتير بيحصل إن البنت تبقى عايزة تعمل حاجة فالأم تقولها لما تكبري، لما تتجوزي، لما فالبنت يعني بني عالم أحلام إن أنا هروح بيت زوجي والدنيا هتبقى حلوة وردية،
0: حيجي يخدني على الحصان الأبيض.
1: بالضبط كده، بيحصل خيبة أمل فبتتجوز، بتحصل مشاكل أو سواء خيانات سواء عنف سواء اللي بيحصل، فبتبتدي تربي البنت بطريقة مختلفة وبالكونسبت strong independent woman. إحنا لا عايزين strong independent ولا عايزين fully independent، عايزين حاجة في النص توازن. يعني بنتي يبقى لها كيانها وحياتها بس في نفس الوقت تبقى زوجة وجميلة. I think هو ده يعني أساس الأسرة السوية الصحيحة.
0: نعم.
1: حلو، عارفة إيه أصعب حاجة في الدنيا دي؟ لما الإنسان بيعيش من غير شخصية.
0: نعم، كون شخصيته ضعيفة،
1: عايز يمثل طول الوقت. تخيلي لما تبقي في علاقة مع زوج أو زوجة، سواء الرجل سواء الست، وانت مش قادر تبقى نفسك، مش قادر تعبر عن رأيك، مش قادر تقول انت حاسس بإيه، فعلى طول لابس ماسك في البيت، ده مش بيت، مش راحة، فصعب جدا. حلو ان احنا نبني شخصية الإنسان سواء بنت سواء راجل، لان انا دايما بقول هي مش البنت او الراجل، احنا في الاخر
0: بشر. طيب ياسمين، هل بتأثر نشأة الإنسان وتربيته بطفولته على احتمالية تأثره بالعنف الأسري لاحقا، سواء كان ضحية أو كمرتكب للعنف؟
1: طبعا التنشئة هي كل حاجة.
0: نعم،
1: العيلة هي أول socialization، يعني البروغرامينج اللي بيحصل لنا بيحصل through the parents والعيلة، بعد كده المدرسة، بعد كده الميديا. الميديا بتلعب دور كبير جدا، أفلامنا
0: كتير،
1: مسلسلاتنا. نعم. وبعدين ال religious entities يعني الدين،
0: توعية.
1: طبعا توعية، كل ده بيلعب دور، يعني فهو ده اللي بيخلي الإنسان يتصرف إزاي أو يفهم إزاي.
0: نعم، ما نحن عطول كمان عبر الأثير نحكي بهالأمور، إنه لما بيكون الرجل والمرأة متعلمين الشرع فبيمشوا بالشرع، فإن شاء الله تعالى بتكون علاقة سليمة.
1: بصي أكيد طبعا، أكيد على أساس فهمك الصحيح للدين، لأن مرات للأسف الدين بيستغل بطريقة غلط، ممارسة ممارسات مش صحيحة especially بين الراجل والست. فحلو جدا احنا نعمل توعية، نرجع للدين الصحيح، ناخد examples مثلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وزي كان بيتعامل مع زوجاته، ناخد أمثلة من قصص في التاريخ وقصص حلوة اللي بتبين حقيقة التعاملات. الدين جميل والحياة حلوة، إزاي بنشوفها، من أنه زاوية بنشوفها، هو ده اللي بيهم.
0: نعم، يعني حتى السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق الرسول فقالت كان خلقه القرآن.
1: صحيح، فياريت تبقى في توعية دينية.
0: نعم.
1: أو تنشئة. نعم. دينية صحيحة.
0: نعم.
1: لله
0: أكيد إن شاء الله. هل بتلعب الثقة بالنفس دور بهيدا الموضوع؟ بمعنى هل قلة الثقة بالنفس قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعنف، وكيف بيأثر التعرض للعنف على ثقة الضحية نفسها؟
1: سؤال جميل جدا، يعني سؤال ده ما حدش سأله قبل كده. بصي دايما بيقولك العنف الأسري بيحصل في كل الطبقات المجتمعية، بس أنا ما شفتش في حياتي واحدة جاية تمام ضحية لعنف أسري لما تبقى empowered، يعني عارفة نفسها وقوية وواثقة من نفسها، ما شفتهاش في حياتي. اشتغلت في الموضوع ده في مصر، هنا في المغرب، في حتت كتير في العالم، وانا في دبي، وانا لما جيت أستراليا، ما فيش. لأن الإنسان، مش هقول ست أو سيدة أو راجل، الإنسان لما يعرف نفسه وبيبقى واثق في نفسه وإمباور، عارف قيمة نفسه، لا يمكن يقبل بممارسة. فحصل عنف يس ممكن يحصل مرة لأن أنت مش متوقعة الطرف تاني حيعمل إيه، بس حيوقفه عند حده حيعمل حاجة يعني يطلع نفسه من السيتويشن كلها. ففعلا يعني حلو جدا إن إحنا نقوي بناتنا ونعلمهم تعليم صحيح، تعرف قيمة نفسها، لأن الإنسان لما يبقى empowered عنده مش بس ثقة، عارف قيمة نفسك أنت. نعم. مين أنت، عايز إيه من الحياة دي. لكن مثلا لما بروح وأكلم الستات مثلا دايما أقول لهم عرف نفسك أنت مين، أقول لي أنا مثلا ليلى، أنا مريم، أنا أم، أنا بتعرفني مثلا بالمهنة اللي بتمارسها، أقول لهم لا أنت جواكي إيه، أنت مين. فلما نعرف نفسنا ونحط لنفسنا حدود ونبقى فين قيمة أقوياء. نفسنا نعرف نوقف الحاجات دي.
0: أكيد. طيب ما مدى أهمية دعم العائلة والأصدقاء للأشخاص اللي عم يمروا تجربة عنف أسري، وكيف فيهم يساعدوا بطريقة صحيحة؟ أكيد
1: طبعا دور مهم جدا جدا جدا، لأن الإنسان لما احنا قلنا قبل كده الإنسان لما بيتعرض لعنف أسري بيفقد نفسه، بيبقى كأنه عنده حالة نفسية mental health. فأنت محتاجة دعم الأسرة. للأسف كتير اللي بيحصل هو العكس، الأسرة هي اللي بتحط ضغط على الشخص إنه طب ارجع للعلاقة، طب معلش. طب بنشوفها مش بس في المجتمع العربي، في كل المجتمعات التانية. فالأسرة بدل ما تاخد موقف يعني مسندة وتاخد موقف
0: وتوعي
1: تقوي الإنسان وتوعي، أو لو بتشوف حاجة بتشوف red flags يعني في علامات بتبين العلاقة دي غلط. فإحنا مش هنخلي الإنسان ياخد قرار غير اللي هو عايزه، بس at least نكلم الإنسان بص أنا شايفة في حاجة غلط، أنا شايفة. طب خد وقتك وفكر. أسرة لها دور مهم جدا جدا جدا، المدرسة لها دور مهم جدا، المجتمع كله. العنف الأسري مش حاجة هتتحل بكيس مانجمنت أو سيرفيسز أو كوميونيتي ليدرز، محتاجة شوية من كل الناس تشتغل مع بعض، لأن دي آفة مجتمعية. يعني الفكرة مش أنا مش عايز بنتي تبقى مطلقة، أنا مش عايز أشوف بنتي لوحدها، لا أنا عايز أشوف بنتي سعيدة. نغير كلامنا.
0: نعم.
1: أنا عايز أشوف بنتي قوية، أم صالحة لأولادها، بتعرف تنشئ جيل.
0: نعم.
1: صحيح.
0: نعم.
1: فالدعم الأسري طبعا توعية مهمة جدا جدا.
0: أحيانا قد يكون بالعكس، مثلا مجرد ما تزوجت البنت قد يقول الأب اوعى يقرب عليك أو يقول لك كلمة، ترجعي بعده محلك محفوظ، مش بيحاولوا إنه إصلاح الشيء.
1: لا بصي، يعني كل حاجة بتزيد عن حدها بتبقى غلط، يعني
0: نعم.
1: لازم نبقى في توازن.
0: نعم.
1: حلوة قوي إنه البنت يعني لما بتروح بتكوزها الأب يقول لها ده بيتك وبيتك مفتوح لك، فهي بتحس إنه في سند، في ورايا حيطة، حد سنيد.
0: نعم. لديها.
1: حاجة حلوة جدا. لأتفه سبب حترجع، لا نقعد معها، يعني يكون احنا في الآخر ما انتي you mentioned كل الحاجات اللي في ديننا الجميلة، في عدل، في حق، فنحفظ الحقوق.
0: أكيد.
1: فلما أقعد مع بنتي وفاهمها ولا، طب دايما بنقول برضو مشاكل الزوج والزوجة يتحلوا بين الزوج والزوجة، ما فيش داعي ندخل الأسر.
0: نعم.
1: كل ما بندخل الأسر مشكلة بتكبر.
0: نعم.
1: فالأحسن إنهم يحلوها مع بعض، والتوعية طبعا حاجة مهمة جدا.
0: طيب شو هي بعض الأساليب الفعالة اللي بيمكن تساعد على الوقاية من العنف الأسري قبل ما يصير؟
1: يعني الأم لها دور مهم جدا جدا جدا. حاجة مهمة جدا إنه الراجل ياخد قوته من الأم، وممكن نلاحظ دي في المجتمع، الراجل حياته بتتغير لما والدته بتتوفى، والبنت العكس.
0: نعم.
1: البنت بتتغير لما سندها أو الأب بيحصل له حاجة، فالراجل بياخد قوته من والدته. لما الراجل يشوف أم قوية وواقفة وفعالة في المجتمع، ده بيديه قوة، بيدي وبيفهم إن المرأة دي حاجة مهمة جدا. إحنا ماشيين مع بعض، إحنا مكملين مش واردة مع بعض، مش هي ماشية ورايا، ليه تبقى وراي؟ يعني ليه ما ينفعش تبقى جنبه وتبقى هي عظيمة هي كمان؟ نبقى جنب بعض، نمشي مشوارنا مع بعض، نساند بعض، أخد منك وتاخد مني، وإنت تكبر وأنا أكبر. فلازم نشوف الإكزامبلز دي في الأسرة، في العيلة، أب بيساند، أب بيسأل حصل إيه لكلمة شكرا ولو سمحتي وتسلم إيدك، والحاجات الحلوة دي اللي احنا تربينا عليها، تكست مسج الصبح وحشتيني، أنت جميلة، كلام ده حلوة، يعني الكلمة الطيبة صدقة.
0: نعم.
1: صح، حلوه.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم.
1: وبتعمل مفعول سحري قوي قوي.
0: نعم. ما في احيان قد يجيكم حالي انه الرجل هو المعنف مثلا؟
1: بصي بيحصل طبعا كتير. خليني اقول حاجه، في المجتمع العربي ما بيبقاش عنف جسدي بس عنف لفظي زي ما انت قلتي، فيس في بيحصل كتير. في المجتمع الاسترالي في عنف جسدي من ستات قويه او مستقويه، فطبعا ده بيحصل، الرجالة للأسف ما بيقولوش كتير، بس في طرق احنا ممكن نعلمها للمقبلين على الزواج او على العلاقات، في ازاي ان هم يريزولف الكونفليكت لما بيحصل اختلاف، يحصل مشكلة نحل مشاكلنا ازاي، نتكلم ازاي. واحدة مثلا زوجة في البيت وجوزها راجع من الشغل تعبان مثلا، وهي عارفة مثلا الترافيك والشغل والتعب وضغط اليوم، اول ما يفتح الباب تبتدي هي مشاكل،
0: أولادك عملوا وصار معنا هيك واجت الدفعات
1: ومش عارفة إيه. وستات كتير بتعمل كده، طب ليه؟ طب ليه ما اختارش وقت مناسب عشان نتكلم؟ دي حاجة. الحاجة التانية مثلا الستات عندهم ميموري جامدة يعني، فتطلع له من القديم ومن الجديد، عندها فايلات بتوع السي آي اي. انت فاكر لما قلت كده، انت فاكر لما عملت، والراجل يعني ما عندوش الديتيلز دول في دماغه فما بيفتكرش. حاجة دايما بقولها لما بعمل healthy relationships، بقول لما تيجي تتكلم يعني حصل خلاف بيني وبينك مثلا، لو انا ابتديت بكلامي you did، انت وانت وانت
0: على طول هي او هو
1: على طول لوم، على طول انت هتعملي ايه، هتدافعي عن نفسك، انا هزود الجرعه وحل... لا انت قلتي، فهتبتدي تاتاكمي. فالافضل ان انا دايما في طريقه حلوه بنعلمها، اتكلم على your emotions، لان دايما بقول يعني مشاعرك ما بتكذبش. لما تقولي انا زعلت، يبقى انت فعلا زعلانه، انا خفت، يبقى انت فعلا خايفه، انا حزنت، حزينة. فقولي أنا زعلت الصبح لما أنت مشيت وما قلتي ليش، أو ما عملتش لما الصبح طلبت منك تعمل كذا وأنت مشيت وما قلتي ليش. فالراجل على طول هيفكر فيها، لأنه مخهم عقلاني غير إحنا مخنا emotional شوية، يعني يقول لك لا بس أنا ما كانش قصدي، أنا والله نسيت، الموضوع خلص. لكن لو أنا جيت قلت له مثلا أنت الصبح قلت لك كده وما عملتش، وأنت دايما ما بتعملش، أنت إنسان أناني، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وفاكر لما أنت طلبت مني، وأنا خلاص ابتدت خناقة. فحاجات بسيطة ممكن تحل الخلافات الزوجية
0: أكيد.
1: دول.
0: فعطول أنا كمان بحب هالشغلة، إنه بدل ما المشاكل تتراكم وتكبر ما يقعد فيهم يحلوها، فالمشكلة أول ما بتبلش منحلها مشكلة مشكلة، ما بتكبر، بتقعد في عصبية. أو إذا كانوا معصبين من بعضهم لما يروقوا بيحكوا بالأمر بيرحل كل شيء،
1: كل الانرجي دي اللي في الغضب، اقعد شويه، اتمشى شويه، اشرب
0: يروح
1: مية،
0: يتوضى، يغسل بالماء،
1: يعني اي تصرف يتوضى يصلي، ده احسن حاجه. بس لو حتى مش قادر بس يغير مكان ويقوم، بيغير المود بتاعك وتقدري تتكلمي. وكمان لما بنتكلم بلاش خليها شخصيه، فمثلا حصل موقف اوكي، ما ابتديش انت وانت عشان انت اناني وانت مفكرش في نفسك، فكده انا هاجمتك انت كشخص، ما هاجمتش الوضع. ممكن اقول الوضع ده زعلني، الوضع ده ما كانش صحيح، فبكلمنا على situation بدل ما كلمنا على أشخاص. في حاجات بسيطة جدا بتخلي الدنيا جميلة وبسيطة.
0: أكيد أكيد، وعلاقة سليمة
1: وحلوة
0: كتير. نعم. طيب ياسمين، لو شخص كان بده يقدم بلاغ عن حالة عنف بيعرف فيها بس ما بده تنعرف هويته، بيقدر يعمل هيك، وشو الإجراءات اللي هي متوفرة له؟
1: أوكي، حدي إكزامبل، أنا مثلا جاري بيحصل عنف وأنا سامع الصريخ، يعني بيحصل دلوقتي، أنا ممكن أبلغ ومش مضطرة أقول اسم، ممكن أدي بس العنوان وعادي، والبوليس هيجوا ويحلوا الموضوع. المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما بيبقاش جسدي، يعني حد مثلا جي وحكي لي أنا في عنف، في سيطرة، في استغلال المال، في حاجات تانية ما فيهاش إيفيدنس. فحتى لو أنا بلغت وحتى لو مثلا استدعوهم مش هيحصل حاجة، فالبلاغ لازم يجي من الشخص المعنف. لأن لما يجي الشخص المعنف ممكن ياخدوا statement بتاعه ويكلموا الطرف التاني. الحالة الوحيدة اللي ممكن تبلغي لو بيحصل ساعتها. مرات مثلا بيجي لنا ناس ضحايا عنف، بتديهم options أنا ممكن نبلغ، ممكن أروح معاك، وهما مش عايزين يبلغوا، ولأن لما بتبلغي خلاص الموضوع خلاص، بيبقى فيه تبعيات، حياتك بتتغير تماما.
0: نعم.
1: الضغط ده مش دايما حلو على الشخص. من الأحسن مثلا نعمل زي ما قلت لك safety plan، يديهم يعني تيبس صغيرة، يحضر نفسه، يبتدي يشوف options، يعرف إيه اللي موجود في الخدمات اللي موجود عشان يقدر يبتدي حياة. وعايز أقول حاجة، في app دلوقتي عملوها البوليس اسمها Empower Me، لأن زمان ما كنا بنروح مع الضحايا العنف للبوليس عشان يعملوا statement، ما بتبقاش فيه evidence فخلاص ما فيش حاجة. فالEmpower Me دي، فكل ما يحصل حاجة ممكن يحطوها على الأب، يكتبوا زي ما بيبقى عندك مذكرة، أو حتى ممكن يعمل مذكرة مش عارف يستعمل الأب، يكتب مذكرة يعني في اليوم ده التاريخ ده حصل كذا كذا. فدي لما بتروح للبوليس، البوليس بياخدوا بيها. أيوة. وتثبتي بيها العنف. بس لازم نوعيهم إنه لو الراجل بياخد التليفون فلازم نبقى عارفين مثلا لو هعمل مذكره هكتب بلاش التليفون او احط كود للتليفون او ميك شور ان انا يعني مش واضحه مش باينه. حتى لما اعمل امباور مي اب يعني لازم احمي نفسي، ما يبقاش مثلا الزوج ممكن في اي وقت يروح مطلعه وشايف كل الايفيدنس، تبقى مشكله.
0: نعم. طيب ياسمين، شو اللي بيخلي الزوجه انه تسكت وتدلع اعطيه؟
1: لما بتبقاش فاهمة اللي بيحصل، لما بتبقى زي ما قلنا داخلة في جوة دائرة العنف وبتبرر له، بياخد وقت مع السيدات غالبا. فشل العلاقة حاجة كبيرة، محدش بيحب انه يفشل او يبان انه فشل في علاقة قدام الأسرة قدام المجتمع، واحنا عندنا في مجتمعنا مقارنات كتير جدا جدا.
0: نعم.
1: فهي بتبقى مش عايزه تبان انها فاشله، عارفه انها ما تقدرش تبقى يعني ديبندنت، يعني هو بيعمل كل حاجه وما بتعرفش تعول نفسها، ما بتعرفش تعمل اي حاجه. فاسباب كتير بيخلوهم، او زي ما احنا قلنا بتحبه.
0: حتى احيان قد يكون الزوج مهدده، قد يهددها بالقتل.
1: كتير بيحصل كتير للاسف.
0: فهي بتخاف كتير. بتفكر بقى برا ما في مساعدات وبيقدر يطالع وين ما راحت.
1: عشان كده احنا بنتكلم مرات بيقولنا دايما بنقول لهم اتس كونفيدنشال، يعني ما فيش حاجه حتطلع برا.
0: فلو
1: حاسه ان انت تعالي بس اتكلمي، ما بندخلش البوليس ما بندخلش اي حد، بنكلمهم بنقول لهم بنديهم اوبشنز، دي حلول ممكن تعمليها. لما بيبقى في طبعا ثريت بالاسلحه او حاجه بتبقى او اقتلك او حاجه، بتبقى حاجه كبيره. فبنتكلم مرات بيبقى اقل، انا هاخد الولاد. مرات بيفهمهم سيستم غلط، فالناس بتخلط كتير ما بين دوميستيك فايلنس وتشايلد بروتكشن، دول الاثنين ما لهمش علاقه ببعض.
0: اخت ياسمين شكرا جزيلا لك على حضورك ومشاركتك القيمه، وبتمنى تكون هالمعلومات ساعدت مستمعينا على فهم اعمق لهيدي القضية الحساسة، وعلى إدراك أهمية التوعية والدعم والتواصل الإنساني بمواجهة ظاهرة العنف الأسري.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا استمتعت بالحديث وفرصة سعيدة جدا.
0: ونحن استمتعنا كتير، وإن شاء الله تعالى هيكون إلا لقاءات تانية
1: إن شاء الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Oh no, your tyres are looking a little bold.
5: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
4: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
5: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit
8: to unlock instant discounts.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.
10: Sponsoring 2MFM.
11: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
2: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404601895 0404601895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، أما بعد، أحبابنا الكرام، لازلنا في بيان أمور مهمة في الدين وفي كتاب الطهارة بالتحديد. وصلنا إلى قول القاضي أبي شجاع، وهو أحد الفقهاء الشافعيين: فصل، والذي يوجب الغسل ستة أشياء. بعدما بينا في دروس مضت عن المياه التي يجوز بها التطهير، وعن جلود الميتة وأنها تطهر بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وأنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ثم بيان أن السواك مستحب في كل حال، ثم بيان فروض الوضوء وسننه وكيفية الاستنجاء ومن أي شيء يجب الاستنجاء، وبيان نواقض الوضوء. واليوم إن شاء الله نشرع بهذا الفصل المهم، وهي الأمور التي توجب الغسل. ما هي هذه الأمور التي توجب عليك الغسل؟ يجب عليك أن تغتسل، على الذكر والأنثى إن حصل هذه الأمور. ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، ثلاثة أمور تشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بها النساء. هذه الأمور الستة توجب الغسل. لأي شيء يجب الغسل من هذه الأمور؟ لصحة الصلاة. لأي شيء؟ لمس المصحف. لأي شيء؟ لقراءة القرآن، ونحو ذلك مما سيأتي في أبواب لاحقة. هذه الأشياء توجب الغسل مع إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها. هذه الأمور الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء، يقول القاضي أبو شجاع وهو من العلماء المشاهير في المذهب الشافعي، قال: وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. الغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. لماذا لا بد لهم من نية؟ حتى تفترق العادة عن العبادة. ممكن الإنسان أن يغتسل للنظافة، للتبرد ونحو ذلك، أما ما نعنيه الغسل الواجب له نية مخصوصة، له نية مخصوصة. فهذه الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء، الأولى هي التقاء الختانين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. المقصود بهذا هو الجماع، الإدخال، سواء حصل إنزال مني أم لم يحصل، بالإدخال بهذا الجماع يجب الغسل على المرأة وعلى الرجل، يصير كل منهما في حال جنابة، فيجب عليه أن يغتسل ليصلي ولصحة صلاته، من دون أن يغتسل لا تصح صلاته، وهي كذلك واجب عليها أن تغتسل لصحة الصلاة. الجنابة تمنع الصلاة ولكن لا تمنع الصيام. لو أن إنسانا جامع زوجته حلاله في ليل رمضان بالليل ولم يغتسل ونام، استيقظ بعد الفجر وهو على جنابه، صيامه صحيح ولكن عليه أن يغتسل ليصلي الفجر. لو أن إنسانا في أثناء نهار رمضان نام فاحتلم فأنزل قام جنبا، صيامه صحيح لا يفسد، ولكن عليه أن يغتسل للصلاة. لأي شيء؟ لأمر الصلاة. لو أن امرأة طهرت من الحيض في ليل رمضان، في ليل رمضان في الليل قبل الفجر طهرت فلم تغتسل ونامت، ولم تغتسل ونامت، قبل أن تنام نوت أن تصوم اليوم التالي عن رمضان، نامت استيقظت بعد الفجر، صيامها صحيح ولكن عليها أن تغتسل لأي شيء؟ لصحة الصلاة. عليها أن تغتسل لأي شيء؟ لصحة الصلاة. فإذن ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، هذا الأمر يوجب الغسل على الرجل وعلى الامرأة، وهو الجماع، الإدخال، سواء حصل إنزال أو لم يحصل. ومن الأمور المشتركة بين الرجال والنساء كذلك إنزال المني، خروج المني، سواء كان بجماع أو بغير جماع، خروج المني هذا يوجب الغسل، سواء كان بسبب احتلام، سواء كان بسبب لمس، سواء كان بسبب نظرة محرمة، المهم وما شابه ذلك، المهم أن خروجه يوجب الغسل. وهذا المني له علامات، وينبغي من الأهل أو ممن يوكلهم الأهل أن يعلموا الصبي والصبية اللذين قاربا البلوغ هذه الأمور، لأنها تبنى عليها أحكام شرعية كيف يعرف الولد أنه بلغ إذا لم يعلمه والداه أو لم يعلمه أحد من المدرسين؟ كيف يعرف؟ فقد يحصل

الأمور. ثم يترتب عليها أحكام شرعية، وهو أنه بخروجه المني، بخروج المني منه لهذا الولد، هذا الصبي، يكون قد بلغ، يكون قد بلغ، فيترتب أحكام، وهو أنه صار ملزم بالواجبات وملزم باجتناب المحرمات، وصار يجري عليه القلم، قلم السيئات، الملك الموكل بكتابة السيئات يكتب عندئذ ما يفعله هذا الذي بلغ من السيئات. فالحاصل أن خروج المني يوجب الغسل وله علامات، حتى نفرق بينه وبين السائل الأبيض الذي يخرج من الإنسان، إن كان رقيقا وإن كان ثخينا. إن كان رقيقا لزجا فهو المذي الأبيض الرقيق اللزج الذي يخرج عند ثوران الشهوة يسمى بالمذي. شو نسميه؟ المذي. هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، هذا نجس ينقض الوضوء، يوجب غسل محل الخروج. انتبهنا؟ فهذا من كان مبتلا بهذا الأمر فلا يجب عليه أن يغتسل، إنما فقط يتوضأ ويغسل محل الخروج. كذلك الودي هو ماء أبيض سخين يخرج عند التعب أو عند حمل شيء ثقيل عقب البول، يخرج في بعض الأحيان يخرج عقب البول، هذا كذلك لا يوجب الغسل. شو بنسميه؟ الودي، نجس ينقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل. انتبهنا؟ أما المني وله علامات، هذا المني كذلك هو أبيض سخين في الغالب، وقد يكون للإمرأة أصفر، هذا ما فيه حياء أن يذكره الإنسان ولا عيب في دين الله. ورد في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال لها رسول الله: نعم، إذا رأت الماء، أي المني. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا المني له علامات، يعرف بعلامة من هذه العلامات الأربعة، ليس شرطا أن تجتمع الأربعة، إنما يكفي ولو واحدة من هذه العلامات. خروجه بلذة، ثانيا خروجه بتدفق، ثالثا له رائحة العجين إن كان رطبا، رابعا له رائحة بياض البيض إن كان جافا. إن توفرت واحدة من هذه العلامات يحكم على أن الذي خرج هو مني فيوجب الغسل. مهم بيان هذه الأمور حتى تفرق بين هذا الذي خرج وبين الودي وبين المزي، حتى تعرف تقدم على الصلاة مع غسل ولا بدون غسل. هذه الأمور مهمة في دين الله، ولو أغفلها كثير من الناس في هذه الأيام، وهذا من شدة الجهل الذي أصيب به. ولكن قد يسأل إنسان خرج منه هذا المني ثم اغتسل، بعدما اغتسل خرج منه بقية المني الذي كان، بقية منيه خرج منه بعد أن اغتسل، الجواب: وجب عليه أن يغتسل ثانيا، وجب عليه أن يغتسل ثانيا لأنه خرج. وإذا شك هل الذي خرج منه مني أم ودي، مني أم مزي، ماذا يفعل؟ شك، تحير، ما تأكد.

0: هذا من هذه العلامات؟ شك. الذي خرج هو مني أم غيره؟ بحث ليعرف هل توفرت فيه هذا الخارج علامة من علامات المني؟ ما تأكد، شك. ماذا يحكم؟ الجواب الأصح أنه يتخير بين التزام حكم المني أو المزي، أو التزام حكم المني أو الودي. يتخير، يقول الخارج مني يغتسل، أو يقول الخارج ودي فلا يغتسل، يكتفي بالوضوء. انتبهنا؟ الأصح أنه يتخير في هذا. وهنا أمر مهم كذلك، وهو أن هذا الجنب يجوز له أن يتناول الطعام. الطعام ليس حراما عليه، يجوز له أن يأكل، يجوز له أن ينام، ما في أي أشكال. لو أن إنسان احتلم بالليل ثم نام وما استيقظ إلا بعد الفجر، هذا ما عليه ضرر، ما عليه معصية. كذلك إن خرج من البيت من غير اغتسال، خرج ليقضي حاجته، ليشتري، ليتسوق إلى ما هنالك، على أنه يريد أن يغتسل في وقت الظهر ليصلي الظهر، هذا جائز في دين الله تعالى. بعض المتهورين، بعض المفسدين يقولون الذي يخرج من بيته جنبا من غير اغتسال تلعنه الملائكة وتلعنه الشمس، بعضهم يقول وتلعنه الأرض، ويخرج من تحت كل شعرة من بدنه شيطان يلعنه. هؤلاء هم الملاعين، اللعنة ترجع عليهم، خالفوا دين الله. كلامهم هذا ليس من دين الله، ليس من الإسلام، هذا من رأيهم، هذا من كلام الشياطين، ليس من كلام دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو خرج الجنب من غير اغتسال لا يعصي، ليس حراما في دين الله. فقولهم هذا ملعون أو تلحقه اللعنة، في الحقيقة اللعنة ترجع عليهم، رجعت اللعنة عليهم. هذا الكلام خطير، متداول على ألسنة بعض الجهال والعياذ بالله. أما الرد عليهم فهو ما ورد في الحديث الصحيح، أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج من بيته وكان جنوبا، فلقي الرسول صلى الله عليه وسلم فتذكر أنه على جنابة، فاستحى أن يبقى مع الرسول، رجع اغتسل ثم عاد إلى الرسول، فقال الرسول له أين كنت؟ قال كنت جنبا فذهبت فاغتسلت. قال له الرسول سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، أنت لست نجسا، لو بقيت ما كان عليك معصية. هذا معنى كلام رسول الله، وهذا الحديث في صحيح البخاري. كذلك غير أبي هريرة، سيدنا حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، استشهد في المعركة وكان جنبا، ومع ذلك هو سيد الشهداء، هذا لا ليس فيه نقص عليه. كذلك حنظلة، هذا الذي سمي بغسيل الملائكة، سمع النفير للجهاد، بعد أن التزم زوجته خرج للجهاد، قاتل فقتل، فالرسول رآه تغسله الملائكة، ما قال تلعنه الملائكة، تغسله يعني إكراما له، فالرسول قال سلوا صاحبته يعني زوجته على أي حال كان لما خرج، قالت كان جنبا. هذا حنظلة سمي بغسيل الملائكة. إلى ما هنالك من أدلة واضحة من أحاديث رسول الله ومن كلام علماء الإسلام، مما يدل على جواز خروج الجنب من غير اغتسال، ما دام هو يريد أن يغتسل ليصلي الظهر في وقت الظهر، هذا ما عليه ضرر. أما الذي يتشدد في غير محل التشدد ويحرم ويقول هذا ملعون، يقال له أنت الملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي حديث آخر: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. فإذن هذه الشائعة بين الناس، قولهم بتحريم خروج الجنب من غير اغتسال، واجب إنكارها لأنها شاعت على ألسنة الجهال، فواجب الإنكار عليهم في هذا، وأن نبين لهم حكم الإسلام في هذه الأمور. كذلك مما ذكره القاضي أبو شجاع: الموت معناه المسلم إذا مات ولم يكن شهيد معركة واجب على الكفاية تجهيزه، ومن جملة تجهيز الميت غسله، فلا يكون الواجب على الميت نفسه أن يغسل نفسه لأنه خرج من دار التكليف، إنما الواجب الكفائي على المسلمين أن يتولوا غسل هذا الميت المسلم. أما غير المسلم من واجب غسله؟ المسلم الذي ليس بشهيد معركة، أما شهيد المعركة فهذا لا يغسل، فهذا لا يغسل، له منزلة وخصوصية بأنه لا يغسل، هذا شهيد المعركة. غيره من الشهداء: من مات قتل ظلما، من مات غرقا، إذا ماتت الإمرأة بسبب ألم الولادة وهي تلد ماتت، هذه مسلمة ماتت أثناء الولادة فهي شهيدة. كل أنواع الشهادات سوى شهيد المعركة صاحبه يغسل بعد وفاته، يغسل بعد وفاته. قال القاضي أبو الطيب أبو شجاع: وثلاثة تختص بها النساء. أما هذه الأمور الثلاثة فهي خاصة بالنساء، وهي توجب الغسلة، وهي الحيض والنفاس والولادة. هذه الأمور توجب الغسل، يعني عند انقطاع الحيض وعند انقطاع النفاس للقيام إلى الصلاة ونحوها، هذا الأمر يوجب الغسل، وكذلك أمر الولادة. الحيض هو الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين تقريبا على سبيل الصحة، ما تراه البنت 9 سنين تقريبا على سبيل الصحة، ليس بسبب جرح، ليس بسبب عملية، إنما على سبيل الصحة خرج منها، يقال له دم حيض، يقال له دم حيض، وهذا له أقل وله أكثر، له أقل وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. هذا لما ينقطع يوجب عليها الاغتسال لصحة الصلاة، إذا أرادت أن تقوم للصلاة عليها أن تغتسل حتى تصح صلاتها بعدما انقطع هذا الأمر. كذلك النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة، الدم الخارج عقب الولادة يقال له دم النفاس، أقله لحظة، غالبه 40، أكثره 60، هذا كذلك يوجب الغسل. وكذلك الولادة لما المرأة تلد وجب عليها أن تغتسل لصحة الصلاة، لو لم ترى بللا، لو أن امرأة ولدت خرج منها الولد ولم ينزل منها شيء من الدم، هذا يوجب الغسل عليها لأن الولد خرج منها، فوجب عليها أن تغتسل لصحة الصلاة. أما إن خرج الدم فقلنا هذا نفاس، ولما ينقطع تغتسل. هل هذا يحصل أن تلد بلا بلل؟ نادر، الجواب هذا نادر. ورد على لسان بعض العلماء أن بعض نساء الأكراد يلدن من غير بلل. وهنا كذلك أذكر أمرا مهما، وهو المرأة الحائض أو النفساء. هذه الامرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تطبخ، أن تباشر الطعام، يجوز لها ذلك. وأما ما يفتريه بعض الناس، بعض المشوشين، بعض المفسدين، فيقولون المرأة إذا كانت في حال الحيض فإذا وضعت يدها في الأكل فسد الأكل، أو وضعت يدها في الكبيس تنجس الكبيس. هذا كلام يخالف الإسلام، هذا الكلام ضد الدين، لا يوافق الدين. ما سمعتم بهذا قبل الآن؟ بعض الجهال يقولون إذا المرأة حائض ممنوع تحط إيدها بالكبيس أو تطبخ الطبخ أو تحط إيدها على الأكلات. بعض الجهال يقولن مثل هذا الكلام، هذا الكلام ليس من دين الإسلام. الإسلام يقرر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: إن حيضتك ليست في يدك. جسمها ليس نجسا، الدم هو النجس، جسمها ليس نجسا، انتبهنا؟ فلو مست الطعام أو طبخت الأكل هذا جائز، ليس حراما، والأكل لا يتنجس. بعض النساء اللواتي ما تعلمن الدين ولكن يدعين أنهن يعلمن الدين، بيلبسوا كبابيت، ساعة كبوت أزرق، ساعة كبوت بني، على حسب الدرجات عندهم، بيدعوا أنهن متفقهات في الدين ومتدينات، فبيعلموا الناس ما يخالف الإسلام. هن بيدعوا الإسلام وبتظاهروا بزي المسلمات، لكن بيعلموا شيء بيخالف الإسلام. بيعلموا والعياذ بالله أنه المرأة الحائض إذا حطت إيدها بالكبيس تنجس وخرب، والرجل إذا طلع من البيت وهو جنب من غير اغتسال تلعنه الملائكة. هذه الفتاوى الباطلة منتشرة كذلك على ألسنة بعض من يدعي الإسلام، في منهم بهذا البلد وفي منهم بغير هالبلد، بزيوا بزي المسلمات، بيلتزموا باللبس الكبابيت بالألوان عندهم، أزرق بني على حسب الدرجات عندهم، ويقولن هذه الفتاوى التي تخالف الدين، تخالف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يحضرني أمر سأله بعض الإخوة، هذا الذي يسميه بعض الناس اليوم بالفحص النسائي، هل هذا يوجب الغسل أم لا يوجب الغسل؟ الجواب هذا لا يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل، ولكن إن فعلت هذا في نهار رمضان أفطرت، إن فعلت هذا في نهار رمضان أفطرت، ولو كان عندها موعد مع الطبيبة في نهار رمضان، ولو كان عندها موعد مع الطبيبة في نهار رمضان. هذا هو الحكم الشرعي في هذه الأمور، ليس كما يدعي بعض القصاصين فيقول لو الامرأة عملت ما يسمى الفحص النسائي معلش ما بتفطر. هذه فتاوى تخالف الدين، فيها حث للناس على ارتكاب ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فيها حث للناس على الاستمرار فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. كيف بيقول لهم لو فعلتن هذا في نهار رمضان لا تفطرن؟ هذا شيء لا يوافق الدين. حتى هذا القصاص أفتى فتوى كذلك لا توافق الدين، قال إذا الإنسان مريض بالربو وعم يستعمل هذه الآلة اللي بسموها البخاخة، وعم يستعملها في نهار رمضان، عم يدخل إلى جوفه منها، قال هذا القصاص معلش ما بيفطر، وهذا خلاف الدين. أما الدين يقول هذا يفطر، من فعل هذا أفطر. لو كان مريض، إذا كان مريض ومحتاج لهذا الأمر له عذر إذا أفطر، فبعد ما يشفى بيقضي له عذر. أما أن يقول أنا مريض وبدي استعمل البخاخة وبعدني أنا صائم، ليس له. كذلك إذا كان إنسان مريض آخر بغير مرض الربو، والطبيب الثقة المسلم قال له لابد أن تتناول الدواء في النهار وإلا تهلك تموت، له عذر أن يفطر، لكن ليس له أن يقول أنا صائم وعم ياخذ الأدوية بالنهار. ليس له أن يقول أنا صائم وعم ياخذ الأدوية بالنهار، ما بيكون صائم هذا. إن كان له عذر بالإفطار فليفطر، بعدما يتعافى يقضي، وإن كان مرضه لا يرجى برؤه، لا يشفى ولا يبرأ منه، في دين الله له عذر أن يفطر، ولكن عليه أن يخرج الفدية عن كل يوم بيومه مد ملء كفين معتدلتين من غارب قوت البلد، أو إخراج قيمة ما يغذي ويعشي مسكين عن كل يوم. له رخصة لأنه مرضه شديد ولا يرجى شفاؤه. أما إذا كان مرضه شديد لكن يرجى شفاؤه، بيفطر في رمضان وبعد ما يشفى بيقضي ما فاته من رمضان. أما يأخذ الأدوية أو يأخذ التي تسمى البخاخة ويقول أنا بعدني صائم، ليس له، ليس له أن يقول هذا، بل هو مفطر، بل هو مفطر. أما هذا الدجال اللي عم يفتيهم بهذه الفتاوى فحسابه عند الله، ومن يصدقه كذلك، ومن يعمل بهذه الفتوى الباطلة كذلك. لأن الإنسان العاقل لا ينبغي منه أن يقول أنا شلت من دمته وحطيتها بدمته وعلى رقبته وعلى أمانته وسحبت مني وصارت معه، أنا عم أعمل باللي قال لي، شو دخلني أنا، ذنبه عليه. الجواب كلاهما مسؤول يوم القيامة، السائل والمسؤول كلاهما مسؤول. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كلاهما مسؤول يوم القيامة. فإذا هذه الأمور التي ذكرناها مما ذكرها القاضي أبو شجاع أحد العلماء المشاهير في المذهب الشافعي أعيدها. قال: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. ولكن كيف يتم الغسل؟ الغسل له فرائض، له أركان لا بد من مراعاتها لصحة الغسل حتى يقدم على الصلاة، لأن الذي ما صح غسله لا تصح صلاته، الذي ما صح غسله لا تصح صلاته. فإذا لا بد من معرفة هذه الأمور. قال القاضي أبو شجاع: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. فرائض الغسل معناه الأمور التي لا بد منها لصحة الغسل، بدونها لا يصح الغسل، يعني هذا أقل شيء لا بد منه لصحة الغسل. أولا النية، النية لا بد منها حتى تفترق العادة عن العبادة، بين أن يغتسل بنية التبرد بنية النظافة، وبين أن يغتسل بنية الغسل الواجب يرفع الحدث الأكبر، هناك فرق. فلذلك لا بد من النية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد للعمل الصالح من نية، فينوي الجنب رفع الجنابة، ينوي رفع الحدث الأكبر ونحو ذلك، والحائض أو النفساء تنوي رفع حدث الحيض أو النفاس ونحو ذلك ينوي الغسل الواجب مثلا هذا كله من النيات المجزئة التي تكفي لهذا الركن. قال الفقهاء لا يصح غسل الجنابة بنية الحيض إن تعمدت، لا يصح غسل الجنابة بنية الحيض، يعني امرأة على جنابة وليست منقطعا حيضها، يعني ما كانت على في حال حيض وانقطع حيضها، إنما كانت على جنابة عمدا، قالت نويت رفع حدث الحيض، ما قالت نويت رفع الجنابة، عمدا قال خصصت بهذه النية المخصوصة، قالت نويت رفع حدث الحيض وهي على جنابة، ما كانت هي بسبب الحيض تغتسل عمدا، هذا لا يصح وهذا تلاعب منها، هذا لا يصح وهذا تلاعب منها. أما لو اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض عليها اثنين، فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما، يكفي عليها اثنين، فاغتسلت لأحدهما يكفي يصح، انتبهنا الفرق بيناتهم. فإذا النية هي من فرائض الغسل وهي الركن الأول، وتكون النية مقرونة بأول ما يغسل من البدن، أول ما يصيب البدن شيء من بدنك سواء من الأعلى أم من الأسفل، لأن البدن كعضو واحد في الغسل، ليس مثل أمر الوضوء، البدن كعضو واحد في الغسل، فمتى ما أصاب الماء شيء من بدنك من أي قطعة من البدن من أي جزء من البدن تنوي الغسل الواجب أو تنوي رفع الحدث الأكبر مثلا، هذه النية. فإذا نويت فقلت نويت رفع الحدث الأكبر، ولو كنت على غير وضوء، انتبه، ولو كنت على غير وضوء، يعني إنسان على غير وضوء وفي حال جنابي مثلا، كإنسان نام بالنوم انتقض الوضوء ثم احتلم خرج منه المني، فعليه أن يغتسل، فهو ليس على وضوء وعليه غسل الجنابة، عليه وضوء وعليه غسل الجنابة. فإذا قال نويت رفع الحدث الأكبر وعمم جميع البدن ولم يأتي بناقض للوضوء، يطلع من هذا الغسل على وضوء، يطلع متوضئ. شو بيطلع؟ متوضئ. لما قال نويت رفع الحدث الأكبر يندرج تحته الأصغر. نعم. أما إذا كان إنسان على جنابة ويريد أن يغتسل غسل الجمعة، يريد أن يغتسل غسل الجمعة، غسل الجمعة من الأغسال أو الاغتسالات المسنونة التي أكد عليها الشرع، فإذا هذا الإنسان الذي عليه جنابة ويريد أن يغتسل غسل الجمعة فنوى بالغسل غسل الجمعة فقط، ما نوى رفع الجنابة، هل ترتفع عنه الجنابة؟ الجواب لا، بل فقط عن الجمعة. كذلك إذا نوى غسل الجنابة يعني رفع الجنابة ولم ينوي عن الجمعة، ارتفع فقط عن الجنابة دون الجمعة. أما إذا نوى الاثنين، قال أغتسل الغسل الواجب يعني حتى يرفع الجنابة وأغتسل غسل الجمعة، صح عن الاثنين، صح عن الاثنين. ومما مهم أن نذكره أن الإسلام شرط لصحة الاغتسال، الذي ليس على الإسلام لا يصح منه هذا الغسل، لا يصح منه هذا الغسل. فبالتالي من جاءنا يريد الإسلام نلقنه الشهادتين فورا، نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يجوز أن نؤخره، لا يجوز أن يقال له اذهب اغتسل ثم ارجع إلينا، هذا لا يجوز، وفيه تأخير له عن الدخول في الإسلام، وهذا ردة. فإذا شرط صحة الغسل الإسلام، لغير مسلم لا يصح. قال الفقهاء نستثني أمرا، وهو إن كان المسلم متزوجا من امرأة كتابية وانقطع حيضها يأمرها أن تغتسل ليطأها، ليحل له أن يطأها، يأمرها أن تغتسل، هذا مما استثناه الشرع. فإذا فرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، ثانيا إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، إن كانت على بدن المغتسل نجاسة عينية يدرك لها لون أو طعم أو ريح لابد أن يزيلها أولا، ثم يصب الماء، ثم يصب الماء على هذا الموضع. فإذن لابد من إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، إن كانت نجاسة عينية يزيلها أولا، وأما إن كانت نجاسة حكمية لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، هل يكفي بغسلة واحدة مع صب الماء على البدن، أم لابد أن يزيلها أولا ثم يصب الماء؟ الجواب: اختلف في ذلك الفقهاء، منهم من قال يكفي، أنت تغتسل يكفي تذهب هذه النجاسة لأنها حكمية، بعضهم قال تزيلها أولا، بعضهم قال تزيلها أولا بعضهم قال تزيلها أولا ثم تغتسل. ثالثا إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، هنا كذلك لابد من الانتباه، هذا الركن الثالث إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني لو كان شعرك كثيف، لو كان شعر لحتك كثيف، لابد أن توصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني إلى ظاهر الجلد لابد هذا، وإلا إذا هناك جزء من بدنك ما وصل إليه الماء لا يصح الغسل، لابد هذا الأمر أن ننتبه إليه. فإذن لابد من إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، لا فرق بين شعر الرأس وغيره، المواضع التي فيها شعر لابد أن توصل الماء إلى ظاهرها وباطنها وإلى ظاهر الجلد، لا فرق بين أن يكون هذا الشعر خفيف أو كثيف. كذلك إذا كان بعض النساء حاطين عقد على شعر، يعني عاملين ضفائر مربطين أدخل الشعر ببعضه الضفائر، فإن كان الماء يصل إلى داخل الضفيرة من غير فك يكفي، وإن كان لا يصل إلا مع الفك لابد من فك هذه الضفيرة حتى يصل إلى الماء إلى باطنه. كذلك يغسل ما يظهر من الشفتين عند الإطباق، أما إدخال الماء إلى الفم وإلى الأنف فليس واجبا، المضمضة ليست واجبة والاستنشاق ليس واجبا، إنما هو من سنن الغسل كما سيمر معنا. كذلك لابد إن كان على يده أو على شيء من بدنه مانع يمنع وصول الماء إلى المغسول لابد أن يزيل هذا المانع مثل البويا مثل الزفت أو ما يسمى بالمناكير على أصابع على أظافر الإمرأة تزيله هذا لابد منه. كذلك مما ينبغي أن ننتبه إليه أن بعض النساء لأنهم عاملين موديل لشعرهم مثلا ما بيغتسلوا الغسل الكامل مع إيصال الماء إلى الشعر، بيغتسلوا من العنق وأسفل، هذا لا يكفي، لابد من إيصال الماء إلى الشعر، لابد من إيصال الماء إلى الشعر. كذلك ما يظهر من سماخي أذنيه، هذه الأذن لابد أن ننتبه أن يصل الماء إليها، ليس إلى الباطن، إلى ما يظهر من خرق الأذن، الذي يظهر منه يكفي أن نوصل الماء إليه. وبالنسبة للصائم يحني رأسه، يفعل هكذا حتى يصبح رأسه تجاه الأرض، ثم يضع الماء في كفه، ثم يفعل مثل هذا، بهذه الطريقة يدخل الماء إلى ظاهر الأذن، فيدخل الماء إلى المعاطف التي هي ظاهر الأذن، فيكفي ذلك بالنسبة لأمر الغسل. كذلك لابد أن ننتبه إلى التواء البطن، التواء البطن اللي هو سمين، إذا قعد بيصير في التواءات ببطنه، لابد أن يوصل الماء إلى هذه الالتواءات، كذلك إلى ما تحت الإبط، كذلك ما يظهر من المسربة عند القعود، لابد ما يظهر منها عند القعود أن يوصل الماء إليه. وكذلك الأمر بالنسبة للإمرأة، ما يبدو من فرجها عند القعود لقضاء الحاجة، هذا لابد أن توصل الماء إليه. فإذا لابد من مراعاة هذا الأمر، أن يوصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني كل ما يظهر من بدنك، هذا الجلد، ظاهر الجلد يعني، لابد أن توصل إليه الماء، والشعر كذلك ظاهرا وباطنا. هذه الأركان الثلاثة التي لابد منها لصحة الغسل، الذي ترك جزءا من ظاهر جلده أو من شعر بدنه ولم يوصل الماء إليه في الغسل الواجب، فليعلم أن غسله ما صح، فبالتالي إن صلى بهذا الغسل ما صحت صلاته، ما صحت صلاته، لابد من مراعاة هذه الأمور. أما بالنسبة للسنن، سنن الغسل كيف بيكون أكمل، كيف بيكون أكمل الغسل؟ قال القاضي أبو شجاع: وسننه خمسة أشياء. طبعا ليس المراد الحصر، هناك سنن أكثر. التسمية، يعني يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأكمل، إن شاء يسر سمع نفسه، وإن شاء يجهر فيها بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان يغتسل في خلاء مكان لقضاء الحاجة وعم يغتسل فيه جوا، فبيقول من باب الأحسن بيغسل كفاه برا مع البسملة وبينوي ويكمل، ثم يدخل ويكمل الغسل، بيقول بسم الله خارج الخلاء. فإذا من سننه التسمية، وكذلك يستحب المضمضة والاستنشاق، ومن سننه كذلك الوضوء قبله، الوضوء قبله، يعني إذا كان هو على وضوء هذا الإنسان ولكن عليه جنابة، يسن أن يتوضأ وضوءا كاملا وينوي بهذا الوضوء سنة الغسل ويغتسل. أما إن كان على غير وضوء يتوضأ قبل الغسل وينوي رفع الحدث الأصغر، وإن توضأ أثناء الغسل حصلت السنة. وأذكر بأنه إن كان على غير وضوء وعلى جنابة ونوى رفع الحدث الأكبر وعمم جميع البدن شعرا وبشرا بالماء المطهر، ارتفع حدثه الأكبر والأصغر، صار على وضوء كذلك. عم نتكلم نحن عن السنن الآن، واضح؟ عن الأكمل. وسننه خمسة أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. الوضوء قبله معناه قبل الغسل، ولو توضأ وأخر غسل القدمين كذلك يمشي يصح. يعني لو توضأ ثم ترك الرجلين فأثناء الوضوء غسل، أثناء الغسل غسلهما، هذا يكفي، يعني تحصل به السنة. وإمرار اليد على الجسد يعني الدلك، معناه الدلك، يعني يدلك بيده، يدلك بيده جسده بهذا الماء حتى يتأكد من وصول الماء إلى كل انحناءات والتواءات ومعاطف البدن. إمرار اليد على الجسد، والموالاة كذلك من السنة. الموالاة ما معنى الموالاة؟ أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، هذا ومر ذكرها وشرحها في باب الوضوء. ومن السنن كذلك تقديم اليمنى على اليسرى، اليدين والرجلين والشقين، الشق الأيمن على الشق الأيسر. من الأكمل أن يبدأ الغسل بغسل رأسه ثم يقدم غسل الجهة اليمنى من جسده، ما أقبل منها ثم ما أدبر منها، ثم الشق الأيسر ما أقبل منه ثم ما أدبر منه. هذه كلها من السنن التي يسن أن نراعيها في أمر الغسل. كذلك من السنن والتي لم يذكرها القاضي التسليس، ثلاثا ثلاثا: تخليل الشعر، هذا كذلك مما هو من المسنونات، على أنه من الفرائض كما ذكرنا أنه لابد من إيصال الماء إلى باطن الشعر، لكن التخليل هذا من السنن. أما إن حصل وصول الماء إلى الباطن لا يجب التخليل، إنما يكفي الغسل بحيث يصل إلى الباطن، أما التخليل مع وصول الماء إلى الباطن من السنة. كذلك يسن استصحاب النية إلى آخر الغسل. كذلك يسن عدم الإسراف في الماء، لأن الإسراف في الماء إلى الحد الفاحش هذا مكروه، هذا مكروه. فلذلك ينبغي منك أن تقتصد في الماء عندما تغتسل الغسل الواجب، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام اغتسل بصاع، أربع أمداد، والمدمل كفين معتدلتين. وورد في بعض الأحاديث الصحيحة في مسلم أن الرسول اغتسل بخمس مكاكيك، والمكوك فسر بصاع ونصف. يعني الإنسان كلما اقتصد في الماء كلما كان أحسن، والمهم أن يوصل الماء إلى جميع البدن والشعر. مما قاله بعض الفقهاء: من اغتسل عاريا يسن له أن يقول عند نزع ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو، ستر عن أعين الجن هذا. وعند الانتهاء من الغسل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومما ينبغي أن نذكره أنه يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة كما يفعل ذلك بعض الناس، يجتمع بعض الناس في مكان إن كان رجال أو إن كان نساء يغتسلون عراة مع بعضهم البعض مكشوفي العورة على بعضهم هذا لا يجوز. أما لو كان عاريا في خلوة لوحده عم يغتسل في خلوة يجوز ليس حراما في الإسلام، لكن أن يكشف عورته أمام غيره من الرجال هذا لا يجوز له أو أمام من لا يحل له أن ينظر إليه. فإذن هذه أمور مهمة ذكرناها والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، نسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

بسم الله الرحمن الرحيم حوجي حرك أوسنا قشيام الله لست إينا نعمته يتحب رانا زالنت الله لحمدي وشكري يقبع إيمان لست إينا مرسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد لي قدر زيو لأي بي الله قدر يتبلى يما أمتاي سيو لي فربو زال بيم أمتاي سيو قويتين الجاتوج لأيو مدخيت البيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبربيوى زايو حديث لبالوسو جيش يام بايتيم قيامة بي قافي يحرت نعمتاش وزلت حبر بي صراط ويتما جميل عمري زو منين بي حلفاشو ساتلقام زو منين بي فجيو دينتو منين بي أديجيو ما ممكن تبيخ آجيو علمي زو بيخ من آشبيو ويتحبرال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبر بيو زايو حديث لمعنى زو قيام أيام قافي حرت نعمتاش ويتحبرال عمري زو منين بحلفاشيو ساتلقام زوخ منين بفجيو دين السوخ ممكن بأديجيو ما أي قرب دلي آجيو دينك أوتو زلما ديوخ من آشبه وبيتي ويتحبرال هي حديث ما صحيح زي تابزاق نبيو قيش أيام الله يزيد كيكالو حرت نعمتاش وأسوب والدي ويتحبرا زالنا حتى زو عمري زو من اين بحلفاشيو قافي اسبالغ بحرلي عمري زو من اين بحلف اشيو الله يتحيب رحل بايتيم من اشبيو الله من طاع اشبيو الله لين تندى ابيو مئوى الله بين دل حبيو يتحيب رحل يزوم اسوء ولدي مترخبزو الله مترخبزو بينتا يي الله مترخبزوم احد الله لنعم السونتا حريي نعمتوي الله سبحانه وتعالى منكت بحلف آش خابي أي بايتيب إلى تا دنيت بيوجي كيسي من آش بي وقافي يتحيب رحل بايتيوي حديث بأقنا بيو حري أمري زوبي الله طاع زاش خانا قرين تخني له دنيا وآخرة بمسلت أيخونال ولكن الله بيزدل حخانا قر وايزو الله رحمة صوبي وزاد قاني وخان النار قرى الله عذاب زوي بوردي بحل بعدين إحري الله يكير حنوا يي أمري زينا بيزالناج بايتيم إتاء الدنيا بيزالناج يي الله ستقين عمري بي الله طاع ناش باوين تاوى زي مرينا التايبني كان يوم الله يوافقنا كوتاين زو وعن جسده فيما أبلاه ساتل كام زو منكت بفجيو بايتيم اجي زو وا اجر زو

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني. معناه الراتي خيري بي فايدة تاشاش شربين سنبي مئو تركين بي تسلتاش سين إمتوشي يزوم رسول الله صلاة وسلامة ينبربي ويلزال سمخيو آدمي والدي بجيح الله بيد الحازل الراسو بينتا إحريقافي هي ساتلكام زوبي الراسو بيخني مي وإين زوبي مي وإقر زوبي يا شازل بالله سبحانه وتعالى جيش يام يتحيب رحل الزوك السوم الله قرآن بأتي وكينا معنا زو جيش يام إجوا إقر زيو كيب بيحل بايتي بي أي الله بن دل حبازان دل حيو أي ساتلكام زنبي الله جيش يام يتحب لنا ما حسابي عشان نزال نتو هي حديث ببيان خانة لنا شيشتاين زو وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دين السو من كتب أدي جيو الزوك السو من كتب أجيو تحبران بايتيم قافي دينته من كتب أدي جيو حلال بنتام وحرام بي الله سبحانه وتعالى قشي متحب رحل قافي دين سو حلال بزديجي وخانقر ما حلال بزاجي وخانقر هو الزلط يا خنال ولكن دينة حلال بأديجي وما حرام بأديجي وقر الله يتحب رحل الزوك الصوم دينة حرام بأديجي وما خير أوقي بأديجي ونار قرم الله سبحانه وتعالى يتحب رحل ما ننتي سلتزال دينة حلال بزديجي وما حلال بزاجي هو الزلط يا خنال ولكن حلال بزد يديجا ما حرام بياجا زال لوايزو الزوك الصوم حرام بيديجا ما الزوك تخير بري بياجا زال لوايزو الله سبحانه وتعالى إن ياو زي مرينا حلال بي ولو تكشو خانتي ناري قرم الزي بنت بيكي ما حلال أوغا بناجا وانت الله سبحانه وتعالى زي مرينا ما يلي بايتي دينتو ممكن بأديجنيو الزوك الصوم أي أوجا بين تزاجنيه الله سبحانه وتعالى يتحب لنا حل يلي من تألله قرآن بزكيك له قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بايا ينا جازان الدين مصروف لخانا مي وصدق لخانا مي وألايزو قرقار موشلي مسجد مكانا لي يكت خير بريليم نا جازان دينت طيب زيت بايتيم حلال زيت دينت مخنا حلبا يبكاجي أي حرام بقافي يدي جامة ياج أزال خاننا رقير خيري بريلي الله سبحانه وتعالى قشي متحب رحل حرتين زو وعن علمه ماذا عمل به يقصو بيخ من آشبه الله يتحب رحل كافي علمي لمدا يزي لمدا وعلمي ومن آشبه الله قشي متحب رحل بايتيم فرد زيت دين إيكوتو زلما دما يزلما ديو بعمل ألاشة بيونار غير قيشة مسلطو من ملما المدمتي من قافي وسلطا من يزلما ديو بعمل آشة بيوغرين زسلطة يخونال ولكن يزلما ديو بعمل ألاشة بيونار غير الله سبحانه وتعالى يزلما ديو علمي من آشة بيو بالله سبحانه وتعالى حسابي عشهد الزوك الصوم زلما دا قافي قيش يا الله سبحانه وتعالى من اللي ألا مدخين بحساب يا شهر إحرى يسلت إذا المان انت يزي لمدى مفرد الدين إكوتو يزي لمدى عمل زا شبه وقافي انت يسلت إذا زي لمدى ما عمل زلا شبه ويسلتيل مئ وزل لمدى يسلتيل إحرى الله زلاك نيوم يتوكنا زاك نيوم عملو يوافقنا حسن الختام الله يوافقنا زيتين بخين ديم الله مقن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحكيم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. I start with the name of Allah. I praise Him and thank Him for the multitude of blessings that He endowed upon us without any obligation. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad, the final and the choicest prophet, and to protect his nation from whatever this great prophet feared for his great Muslim nation. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam in Al-Quran, specifically in Surah Hud, verse 120,

وقفى لي عدوي من ذنوبي وقبح ذا فكفرتها بالمدح في شافع الحشر. يبرزني

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الشمس بازغة قال هذا

ونوحا هدينا من قبل ومن

وكيف

0: غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
1: ولقد

أبوكم فارس الهيج غني يعيني وأمكم المطهرة البتول. من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمة. من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين. من له أب

من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين قرة كل عين.

التزمت قواب الشعر أبلغكم إلا لأدعى لكم من جملة الخدم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل اللهم مالك.

ويحذركم الله نفسه.

ذرية بعضها من بعض.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
1: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الله سبحانه وتعالى مدح العلم الشرعي والعلماء العاملين بهذا الشرع الحنيف، فمن قصد مجلس علم شرعي ابتغاء رضا الله تعالى له من الله الثواب العظيم. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم، أي العلم الشرع، خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. لو قصدت مجلس العلم، علم الدين، ابتغاء رضوان الله تعالى، لا لمدح الناس، لا لطلب المدح من الناس، لا لتماري بالعلم السفهاء، ولا لتصرف بالعلم وجوه الناس إليك، بل طلبت العلم لله تعالى، أجرك عند الله عظيم. لو تعلمت بابا واحدا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. 1000 ركعة من نوافل الطاعات كم تأخذ منك من وقت؟ في شهر رمضان المبارك المسلمون يصلون كل ليلة التراويح 20 ركعة، فلو كان الشهر 30 وكل يوم يصلون التراويح 20، كم يكون مجموع التراويح في شهر رمضان؟ 600، لا يصل إلى 1000. لو تعلمت بابا من أبواب العلم الشرعي، باب الوضوء، باب التيمم، باب الأذان، معرفة دخول الأوقات الشرعية، أوقات الصلوات على حسب الشرع ونحو ذلك، لو تعلمت بابا واحدا من أبواب العلم لا يأخذ منك وقتا طويلا، ولكن بنيتك الحسنة وقصدك لأهل العلم الثقات الذين أخذوا العلم من أهله، يكون لك من الله تعالى الأجر العظيم. خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. بعدما يسمع الواحد منا مثل هذه الأمور، بعدما يسمع الواحد منا ما أخبر عنه الصادق المصدوق رسول الله الذي يبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ماذا يسع المؤمن إلا أن يتحرك نحو طلب العلم الشرعي ابتغاء رضا الله. المسلم الذي في قلبه محبة الله، الذي في قلبه الخوف من الله، إذا ذكر يتذكر، إذا سمع المواعظ يتعظ، إذا سمع أن رسول الله أمر بكذا يسارع إلى تنفيذ ما أمر رسول الله. أما الذي امتلأ قلبه بالدنيا مهما سمع من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما سمع، كأنه ما سمع، لأن قلبه مملوء بحب الدنيا، يفكر دائما في جمع المال، يفكر دائما في الجاه، في السلطان، يركض نحو الدنيا، يهجم عليها هجوما، فكره مشغول فيها، حتى إذا صلى فكره مشغول فيها. كثير من الناس لما يصلون يفكرون في أمور الدنيا، ماذا نأكل بعد الصلاة، كيف نشتري، إلى أين نذهب، لأمر من أمور الدنيا وهم يصلون. الكثير من الناس اليوم قلوبهم امتلأت بحب الدنيا، نسأل الله تعالى السلامة. وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما قال بذلك بعض السلف، وروي هذا الكلام عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأن الذي يقبل عليها ويهجم عليها على الدنيا تجره من غفلة إلى مكروه، إلى حرام، إلى ضلال، إلى كفر والعياذ بالله، ثم إلى نار. فلذلك العاقل يتعظ بما يسمع من المواعظ، ويقبل على مجالسة أهل الخير وأهل العلم ومصاحبة الأخيار إذا أراد لنفسه أن يترقى يوم القيامة. إذا أردت الرقية فصاحب الأخيار، إن أردت أن تكون من الذين تكون درجاتهم عالية يوم القيامة التزم بإنسان يخاف الله تعالى، تعلم العلم الشرعي وعمل به ليدلك على الخير إذا نسيت أو كنت لا تعرف، ليذكرك إذا نسيت، ليدلك على عيوبك وتقصيرك حتى تتوب وحتى أنت تقتدي به. أما إن صاحبت إنسانا لا يخاف الله، إن صاحبت إنسانا لا يصلي ولا يتعلم العلم الشرعي، ماذا ستستفيد منه أنت لآخرتك؟ ماذا تستفيد لآخرتك؟ لا تستفيد، لأنك لو نسيت أمر الصلاة لا يذكرك، لأنك لو نسيت أمرا من أمور الدين لا يذكرك، بل يحثك على ترك الصلاة، يقول لك بلا ما تصلي الآن، نحن مش شفنا كيف مشغولين، بلا ما تصلي فيما بعد بترجع على البيت بالليل بعد العشاء بتقضي الصلوات الخمس. كثير منهم هكذا. هذا إذا قال لك صليها كمان. بعضهم بيقول لك ما تصليها بالمرة. وبعضهم يحثك على الكفر والضلال والعياذ بالله. لو ذكرته بالآخرة، يا رجل اتق الله، اتق الله، عذاب الله أليم، في القبر عذاب حقيقي وفي النار عذاب حقيقي. يقول لك هذا المتهور الجاهل، مين راح شافه اجا خبر؟ او يقول لك غدا نتدفأ بها. وهذا كذلك من الأمور التي تخرج من الإسلام. فلذلك لا بد لنا جميعا أن نتقي ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعمل لما بعد الموت، وأن نتزود من هذه الدنيا بخير الزاد للآخرة. ما هو خير الزاد في هذه الدنيا؟ المال، الجاه، السلطان، الشهرة، الصيت. خير الزاد تقوى الله، وما أحلاها. ونعم الرفيق لك في بلاد الله تقوى الله. أينما كنت اتق الله ولا تبالي. عليك أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، ولا تنظر إلى الناس إن مدحوك أو ذموك. لا تنظر إلى الناس إن التزموا مثلك بأداء الواجب أو لم يلتزموا. أنت لا تنظر إليهم، أنت عليك أن ترضي رب العالمين، عليك أن تؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تجتنب ما حرم الله، لتكون في الآخرة من الفائزين. والإسلام دين عظيم، دين الأنبياء، دين آدم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين، دين عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وكل الأنبياء والمرسلين. الإسلام دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الدين العظيم هو الدين الذي رضيه الله لعباده، فمن اتبعه فهو على خير وهدى. ولا يظن أحد من الناس أن الإسلام دين ناقص ينقصه أمور ما تكلم بها. لا يظن أحد من الناس أن في الإسلام خلل. لا يوجد خلل، دين الإسلام دين كامل. لكن ليس كل الناس اليوم يطبقون أحكام الإسلام. فلو نظرت إلى كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأيام، تراهم لا يطبقون، لا يلتزمون بالواجبات. ترى الكثيرين منهم عندهم غش وكذب. هذا لا يعني أن الله أمر بذلك، هذا لا يعني أن الإسلام أمر بالكذب، أمر بالغش. حاشا، الإسلام حرم الغش والإسلام حرم الكذب. لكن هؤلاء الذين انتسبوا للإسلام ما طبقوا تعاليم الإسلام، فالخلل فيهم ليس في الإسلام. ماذا يخطر على بالك من أمور مما أنت تحتاجه الآن أو في المستقبل؟ حكمه في الإسلام تجده. الإسلام دين كامل، دين عظيم، وشرع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أحسن الشرائع. جاءت شريعة الرسول محمد وسطا. الأنبياء دينهم واحد لكن شرائعهم مختلفة. ما معنى شرائعهم مختلفة؟ قبل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون أتباع الأنبياء كانوا يصلون في الأماكن المخصصة والمعدة للصلاة، اللي بنسميها نحن اليوم المساجد باللغة العربية. شو اسمها؟ المساجد. كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المعدة المخصصة للصلاة. يعني لو كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد لا يصلون في بيوتهم، أين يصلون؟ في المسجد. لا يصلون في البرية، لا يصلون في الغابة، يصلون فقط في المساجد. وشرع الله تعالى لسيدنا محمد ولأمته أن يصلوا في أي مكان طاهر. لو لم نكن في المسجد، لو صلينا في البيت، في البرية، في الغابة، في المستشفى، في الطائرة، صلينا في الطائرة مع مراعاة الشروط، يعني إذا كان يصلي الفرض يصلي قائما، ليس كما يفعل بعض الجهال يصلون الفرض في الطائرة وهم في حالة قعود، هذا لا يصح. فعلى أي مكان طاهر شرع لك أن تصلي مع مراعاة شروط الصلاة وأركانها. هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية. فالدين الإسلامي الجامع لجميع الأنبياء والمبدأ الواحد هو أمرهم للناس بعبادة الله الواحد الأحد، هذا دين الأنبياء. أما الشرع فيما بينهم يختلف. نعم كانوا يتوضعون، كل الأنبياء كانوا يتوضعون، الوضوء شريعة الأنبياء، لكن قبل سيدنا محمد من فقد منهم الماء لا يتيمم. ما شرع الله لهم التيمم، ينتظرون حتى يجدون الماء. وشرع الله لأمة محمد التيمم. هذا شو بنسميه اختلاف بشو؟ بالشرائع. وأما الدين واحد وهو الإسلام. فلذلك لا بد أن نتعلم هذه الأحكام الفقهية لنعرف ما أحل الله تعالى وما حرم، حتى نعرف ماذا قال سيدنا محمد في هذا الأمر، ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلمنا عرفنا ماذا قال لنا رسول الله، قال عن هذا الأمر حرام أو قال عنه حلال، حتى نعرف كذلك أنه لا يجوز أن ننسب إلى رسول الله كلاما ما قاله رسول الله. لو أراد الواحد منا أن يشجع الناس على فعل الخير، لو أراد الواحد منا أن يشجع الناس على أعمال البر والتقوى، لا يجوز له أن يفتري على رسول الله. بعض الناس يقولون الدين المعاملة، هذا ليس حديث رسول الله، هذا ليس كلام رسول الله وليس كلام الصحابة ولا أهل العلم، لم يرد في شرع الله تعالى هذا اللفظ، ما قال نبينا رسول الله ولا قال أحد من أئمة الهدى الدين المعاملة. من أين جاءوا بها؟ إذا أرادوا أن يشجعوا على الأخلاق الحسنة ليس لهم أن ينسبوا إلى الدين ما ليس من الدين، إنما نقول الدين يأمر بالمعاملة الحسنة، الإسلام يأمر بالأخلاق الكريمة شجعنا عليها رسول الله. وربنا سبحانه مدح رسوله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله ولا إلى شرع الله قول من يقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا خلاف الدين، ليس هذا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الوارد أنه لو تكلم الإنسان بكلام جائز في المسجد فإنه لا يحرم ذلك عليه. لذلك صح في الحديث النبوي الشريف أن الصحابة في مجلس رسول الله وفي المسجد كانوا يتحدثون فيما بينهم عما كان يحصل معهم في الجاهلية، فيضحكون يفرحون لأن الله أنقذهم من تلك الأمور، يضحكون ورسول الله يبتسم. فقول من يقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ضد الدين، تحريم لما أحل الله، لما علم من الدين بالضرورة أنه حلال. لأنه معنى كلام يلي بتكلم بالجامع بيخرج من دينه، لأنه الكفر هو اللي بيخسرك الحسنات. فلما يقولوا الكلام في المسجد يأكل الحسنات، معناته كل واحد بيحكي خرج من دينه وراحت عليه حسناته، هذا افتراء على دين الإسلام. وكذلك من يقول النظافة من الإيمان، هذا ما ورد في شرع الله، ما ورد في حديث رسول الله ولا على ألسنة الصحابة، إنما نقول الإسلام يأمر بالنظافة، الإسلام يحب النظافة. لذلك درسنا اليوم عما شرعه لنا رسول الله مما يدل على أن الإسلام يهتم بالنظافة، ويؤكد علينا جميعا أمر النظافة. فدرسنا اليوم عن الاغتسالات المسنونة، ونقرأ في كتاب في الفقه الشافعي من أشهر الكتب المختصرة في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. يقول هذا القاضي أبو شجاع والملقب كذلك بأبي الطيب: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. حسن الإسلام على أن نغتسل هذه الاغتسالات ولو لم تكن واجبة علينا، هي ليست واجبة علينا، ما كلفنا الله تعالى بها بطريق الوجوب والفرضية، إنما من باب الندب والاستحباب والخير لنا أن نمتثل ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف الجميع أن الإسلام يهتم بالنظافة، الإسلام أمر بالنظافة. حتى انظر ماذا علمنا رسول الله: إذا أردت أن تلبس خفيك، نعل أو الحذاء تاعك، إذا أردت أن تلبسه، علمنا الرسول قبل أن تلبس حذاءك أن تنفضه. ليش؟ حتى لا يكون في عقرب أو حي أو شيء يؤذي رجلك. شوفوا إلى الآداب المحمدية التي علمنا إياها رسول الله. لكن ما علمنا رسول الله ولا أرشدنا ولا قال: إذا رأيتم النعل مقلوب اقلبوه على وجهه، كما يفعل بعض الناس. إذا شافوا المشاية مقلوبة أو الحذاء مقلوب بدهم يقتلوا الناس حتى يقلبوا المشاية، هذا منه في شرع الله سبحانه وتعالى. ليش عم تشد في غير محل الشد؟ حتى إن بعضهم يصل إلى حد الكفر بس مشان يقلب المشاية. يقول: قلب المشاية من وجه الله، هذا خروج من الدين. ربنا سبحانه وتعالى لا يسكن جهة السماء ولا أي جهة من الجهات. من خلق الجهات؟ الله. الله لا يحتاج إلى جهة من الجهات. من خلق الأماكن؟ الله. الله لا يحتاج إلى أي مكان. كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره. من قال هذه العبارة؟ محمد رسول الله. هذا حديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود، حديث صحيح. كان الله ولم يكن شيء غيره. في الأزل لم يكن إلا الله، ما كان مكان ولا زمان ولا سماء ولا جنة ولا نار ولا نور ولا ظلام ولا هواء ولا إنس ولا جان. في الأزل لم يكن إلا الله تعالى. ثم الله خلق الخلق. فاعتقاد المسلمين كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. رضي الله عن سيدنا علي وعن سائر أصحاب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا الاغتسالات المسنونة 17 غسلا، وليس هذا من طريق الحصر، إنما هذا من طريق الغالبية. هناك أخر اغتسالات أخر. غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة

من الفجر الصادق. من بعد دخول فجر الفجر الصادق، من بعد دخول وقت الفجر الصادق يبدأ وقت الغسل، فيغتسل الإنسان بعد الفجر إلى قبل صلاة الجمعة، هذه كل فترة ليغتسل غسل الجمعة، بينه فيها اغتسل غسل الجمعة لله سبحانه وتعالى، وهذا سنة. ومن ترك ذلك بلا عذر كره له ذلك، صلاته تكون مكروهة. من ترك غسل الجمعة بلا عذر تكون صلاته مكروهة. ومن عجز عن استعمال الماء يتيمم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري ومسلم. معناه أمر مؤكد، وهو أي غسل الجمعة آكد الاغتسالات في مذهب الشافعي، هو سنة مؤكدة، ولكن في مذهب الإمام أحمد هو واجب، من تركه آثم، من تركه بلا عذر. وأما دليل الشافعية على أنه غير واجب قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي وأبو داود، يدل على سنية الاغتسال يوم الجمعة وعدم فرضية ذلك. ومن الاغتسالات المسنونة غسل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. لما نقول الاغتسال نعني به أن يعمم كل البدن بالماء مع هذه النية التي نتكلم عنها. فإذا من الاغتسالات المسنونة غسل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومتى يبدأ ويدخل وقت هذا الغسل؟ بنصف الليل، من بعد منتصف الليل إلى وقت صلاة العيد، هذا كل وقت لتغتسل لصلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وهنا يحضرني أمر مهم سئلت به منذ قليل عن حكم الزواج بين العيدين، ليعرف المسلم أن في شرع الله سبحانه وتعالى الزواج بين العيدين أمر جائز في الإسلام، يعني بعد عيد الفطر وقبل عيد الأضحى. لأن في من الناس الجهال الذين يعلمون الناس الفساد يقولون: الذي يتزوج بين العيدين زواج باطل. هذا تكذيب للشريعة. بعضهم يقول الزواج بين العيدين مكروه، وأما في شرع الله لا حرام ولا مكروه، بل فعل ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زفت إليه عائشة رضي الله عنها في شوال، شوال قبل عيد الأضحى، قبل عيد الفطر ولا أمتين؟ بعد عيد الفطر، هو واحد شوال. فإذا قبل عيد الأضحى وبعد عيد الفطر زفت إلى رسول الله عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء الذين يقولون الزواج بين العيدين باطل فليتقوا الله سبحانه وتعالى. جاءني إنسان سألني هذا السؤال فأجبته: هذا حكم شرع الله تعالى. فقال لي: كل واحد بيقول شكل، رحت عند فلان سمي لي قال هيك، رحت عند علان قال لي هيك. قلت له: هذا ما في شيء بيضيع ولا شيء بيحير، هذا حكم الشريعة. ما دام الإنسان عم يراعي في أمر الزواج والأركان والشروط، في ولي وفي شهود ومستوفي الشروط،

0: فالعقد صحيح لو كان بعد عيد الفطر وقبل عيد الأضحى، هذا حكم دين الله تعالى. وذكرنا لأنه عائشة زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عيد الفطر. يعني انظروا قديش في ناس عم تدعي العلم، عم تشوش، عم تسبب لها العوام الضياع، عوام ما بيعرفوا، ما متعلمين الشريعة، عم يصير هالعام في ضياع. فلذلك حق على كل متعلم أن يعلم، وحق على هذا الذي لم يتعلم أن يتعلم. لماذا يبقى جاهلا؟ فليتعلم العلم من أهله، كما نرى هؤلاء الذين لا يتعلمون العلم الشرعي يلهسون وراء الدنيا، يهتمون بأمور الدنيا وجمع المال، أما في أمر الدين لا يهتمون. نعوذ بالله تعالى من هذا الفساد. ومما شرع لنا الاغتسال لصلاة الاستسقاء، هذه الصلاة التي فيها طلب المطر، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. لما يقل المطر أو ينقطع المطر نصلي صلاة الاستسقاء. فيشرع لهذه الصلاة عند الخروج لها أن نغتسل. لماذا؟ لأنه هذا مكان، هذا محل يشرع فيه الاجتماع، هيكون في ناس كتير مثل يوم الجمعة، فبيكون أنظف وينقطع بذلك، تنقطع بذلك الروائح الكريهة عن الإنسان. فلما يجلس بحضور الجماعة لا تظهر منه رائحة يتأذى بها الآخرون. انظروا كيف الإسلام يفكر في هذه الأمور. كذلك الغسل لصلاة الخسوف، خسوف القمر، ولصلاة كسوف الشمس. قبل الصلاة يغتسل لصلاة الخسوف ولصلاة الكسوف. كذلك من السنن الاغتسال من أجل غسل الميت. من غسل ميتا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث بعض العلماء قالوا ما صح عن رسول الله، ضعيف. بعض العلماء قالوا هذا موقوف على الصحابي أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، وبعضهم أخذه على ظاهره. أكثر العلماء قالوا في هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ليس من باب الوجوب، من باب الاستحباب. من أي باب؟ الاستحباب. من غسل ميتا، يعني لو كان غير مسلم عم يغسل الإنسان من إنسان غير مسلم، لو حصل هذا الشيء، فإذا إذا غسل الواحد منا ميتا ولو غير مسلم لا يجب عليه أن يغتسل، من واجب، إنما يستحب. بعض الناس بيقولوا إذا الإنسان بيموت بيصير نجس. الجواب لو مات الإنسان إن كان كافر أو مسلم لا ينجس. سؤال عنه العلماء، لا ينجس، يعني لو لمسته أنت ما بتتنجس، ما بيصير مثل البول إذا حطيت إيدك عليه بتنجس. ما حدا من العلماء قال إذا مات الميت، مات الإنسان لو كان غير مسلم إذا بتحط إيدك عليه بتتنجس كأنك مسيت بول، هذا منه صحيح، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فإذا والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا هذا أمر مستحب. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لو صح هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل لقلت بوجوبه، لكن ما صح. والذي صرفه عن الوجوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم وقال عنه صحيح. هذا الحديث يؤيد ما ذكرناه من أن الاغتسال من غسل الميت ليس واجبا، إنما قلنا عنه من إنما هو مستحب. ومن الاغتسالات المسنونة غسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحض الكافرة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام. الكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل، هذا إذا لم يطرأ عليه في حال كفره موجبا للغسل، يعني ما كانت الامرأة في الحيض، ما كان الرجل على جنابه. أما إن طرأ عليهم ما يوجب الغسل من جنابه وحيض بعد الإسلام واجب عليهم الاغتسال، لأنه لو اغتسلوا بحال كفر ما بيصح منهم، انتبهنا؟ واجب عليهم الاغتسال بعد الإسلام. وهنا أمر دقيق، من أراد أن يدخل في الإسلام جاءك من يقول لقني الإسلام أريد أن أسلم، ماذا أقول؟ تقول له فورا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يجوز أن تقول له روح اغتسل بعدين تعب علمك الإسلام، ليش؟ إذا راح اغتسل بصح منه؟ ما بصح منه وعلى الكفر. فالذي يقول له أنا هلا ما علك تشهد علق اغتسل بعد انتهى، هذا تأخير له عن الدخول في الإسلام، وهذا كفر وخروج من الإسلام. اللي بيقول لإنسان أراد الإسلام قال له لقني الإسلام، قال له الآن لا ألقنك، فيما بعد ألقنك الإسلام، أو قال هلا أنا مشغول بعدين بعلمك، هلا ما علمك الإسلام، ما علك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا خرج من الإسلام. شوفوا إلى هذه الدقة التي ذكرها علماء الإسلام. ذكر النووي وغيره من العلماء من حنفية وشافعية وغيرهم، لو جاء إنسان يريد الإسلام فقال لخطيب يخطب يوم الجمعة مثلا لقني الإسلام، فقال الخطيب أو الواعظ أو المدرس اقعد لما أفرغ ألقنك الإسلام، قال العلماء كفر هذا الخطيب أو هذا الواعظ أو هذا المدرس. لا يؤخر، لا يقال له روح فكر إذا عجبك ارجع، لا يقال له خذ الكتاب إذا عجبك فكر، إذا عجبك تدخل بالإسلام إذا عجبك ما تدخل. هو عمل لك لقني الإسلام، شو بقول؟ يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما بنقل له روح اغتسل بعدين تعا، ولا فكر بعدين تعا، ولا خذ الكتاب بعدين تعا، ولا هلا أنا مشغول حل عني، أو أنا عم اخطب الجمعة تكنا لحتى نخلص. فورا يلقن، لا يقال له اغتسل، يقال له تشهد، يقال له تشهد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الاغتسالات المسنونة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، المجنون بعد ما يفيق والمغمى عليه بعد ما يفيق يستحب لهما أن يغتسلا، يستحب لهما أن يغتسلا، لأن ذلك مظنة إنزال المني ولم يتحقق منهما ذلك، لكن لأنه فيه ظن فيستحب لهما أن يغتسلا، أما إذا تحقق هذا الأمر وجب عليهم الاغتسال. قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه اختلاف العلماء، قال الشافعي رضي الله عنه قل أن يجن إنسان إلا وأنزله، يعني خرج منه المني، فهذا كلام سيدنا الشافعي رضي الله عنهم. فإذا غسل المجنون بعدما يفيق مستحب أم واجب؟ مستحب، ما قلنا واجب إلا إذا تحقق منه في حال جنونه ما يوجب الغسل. المغمى عليه بعدما يفيق يستحب له أن يغتسل، هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. كذلك من الاغتسالات المسنونة الغسل عند الإحرام. من أراد الإحرام، بعد ما دخل في الإحرام هو يريد أن يحرم بحج أو بعمرة أو بالحج والعمرة، يستحب له أن يغتسل. ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وبين غير بالغ مميز، ولا بين طاهر وحائض، كل يستحب له أن يغتسل للإحرام. فإن لم يجد المحرم ماء تيمم، ومن الاغتسالات المسنونة الغسل لدخول مكة. من أراد أن يدخل مكة سواء كان محرما أم حلالا، سواء كان محرما بحج أو بعمرة أو بهما، أو ما كان محرم كان حلالا فدخل إلى مكة، يستحب له أن يغتسل لدخول مكة المكرمة. وكذا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة. متى يكون يوم عرفات؟ في 9 من ذي الحجة. متى يبدأ الوقوف؟ بعد الزوال. لكن أمر الاغتسال متى يكون؟ بين بعد الفجر وقبل الزوال، بعد الفجر وقبل الزوال يغتسل ليقف على عرفات. ومتى يكون الوقوف؟ بعد الزوال. وكذلك من الاغتسالات المسنونة للمبيت بمزدلفة، أن يغتسل للمبيت بمزدلفة، أرض هناك عند مزدلفة يغتسل. وهذا من السنن، ليس من الواجبات هذا الغسل. كل ما نتكلم عنه عن الاغتسالات المسنونة، ولكن مضى معنا في دروس ماضية عن الغسل الواجب وما الذي يوجبه. أما نحن اليوم درسنا عن الاغتسالات المسنونة. كذلك لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، لكل يوم منها بعد الزوال يستحب له أن يغتسل. أما رمي جمرة العقبة في يوم العيد، في يوم النحر عيد الأضحى، فلا يغتسل له. لماذا؟ لأنه قد اغتسل للعيد. كذلك يستحب الاغتسال للطواف. أراد أن يطوف طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، يستحب له أن يغتسل لأجل هذا. وللسعي كذلك يستحب له أن يغتسل ليسعى بين الصفا والمروة، واضح؟ فيغتسل قبل أن يسعى ثم يسعى بين الصفا والمروة. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاغتسالات المسنونة التي ذكرها هذا القاضي الفقيه أبو شجاع رحمه الله، أحد الأعلام في الفقه الشافعي، ولكن ما أراد بهذا الحصر، هناك اغتسالات أخرى كالغسل للاعتكاف ولكل ليلة من رمضان لمن يحضر الجماعة وعند كل اجتماع من مجامع الخير يستحب له أن يغتسل. كذلك يستحب الاغتسال للوقوف بالمشعر الحرام. كذلك يسن الاغتسال عند تغير رائحة الجسد. لما تغير رائحة الإنسان يستحب له أن يغتسل. وكذلك من الحجامة، إذا الإنسان عمل حجامة، وبتعرفوا شو الحجامة؟ هي امتصاص الدم بالمحجم. فمن فعل الحجامة يستحب له الاغتسال، لا يجب. انتبهنا، هذا ليس أمرا واجبا، عم نتكلم ما زلنا عن المسنونات، لأنه في بعض الناس يجيبون ما لم يجبه الشرع. ولو ذكرنا بعض هالأمور مهمة لأنه متداولة على ألسنة العوام. أذكر أمر حضرني الآن، ما يسمى عند الناس اليوم بالفحص النسائي. إن فعلته في نهار رمضان أفطرت. الفقه مطلوب. عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فالإنسان إذا أراد أن يستحي فليكن حياؤه ضمن الحياء المطلوب في الشرع. شو هو الحياء الممدوح؟ تبتعد عن السفاسف من الأمور، تبتعد عن الرذائل، هذا حياء ممدوح. أما ما تعلم دينك هذا حياء مذموم لا يحبه الله. كم إنسان سألنا في هذا وكان يقال له على ألسنة بعض الجهال واجب عليها تغتسل، واجب عليها تغتسل. لا، من قال لك واجب عليها تغتسل؟ ويقولون واجب تغتسل لكن ما أفترض كمان. شوف الجهل، شوف الجهل المنتشر على ألسنة هؤلاء الجهال. فلا بد يتعلم الواحد من العلم، من أهل العلم والمعرفة. فإذن من المستحبات أن يغتسل من الحجامة، وكذلك إذا دخل الحمام. شو الحمام؟ مش اللي مسمين احنا اليوم الخلاء حيث تقضي الحاجة، هذا مكان عام بيغتسلوا فيه، بفوتوا عليه حتى يعرقوا، بينزل منه عرق كتير. فبعد ما ينزل منه العرق كتير يستحب له أن يغتسل. لخبر البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا نغتسل من خمس، من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة، أو من يوم الجمعة. كذلك يسن الاغتسال من استحداد. شو استحداد؟ حلق العانة. الإحداد شيء والاستحداد شيء آخر. فإذن هذه من الأمور التي ذكرها علماء الإسلام جزاهم الله عنا خير الجزاء. هذه عن الاغتسالات المسنونة. وهناك أشياء أخرى تطلب من المطولات في أبواب فقهية طويلة يقصدها طلبة العلم الشرعي، ولكن مهم أن نذكر الآن أن دخول هذه الحمامات، يعني الأماكن العامة ليغتسل فيها الناس، أن يكون مع ستر العورة. لو كان شيء خاص بالرجال دخل عليه الرجل بده يكون ساتر للعورة. أما إذا هو كاشف العورة أو أولئك كاشفي العورة كما في بعض البلدان يفعلون، كل يغتسلون عورات على مرأة من الجميع، هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. بده يراعي أن يستر الإنسان عورته أمام من يحرم عليه أن ينظر إلى عورته. حتى كذلك الحمام اللي بيسموه الحمام الخاص بالنساء بده يكون في مراعاة لأمر التستر، وإلا في الأصل يكره للنساء دخول الحمام إلا لعذر، وبعض العلماء حرموا لأن المطلوب من الإمرأة أن تبالغ بالستر. فما بالك باليوم اللي هو كلهم كاشفين العورة على بعضهم، ما نراعوا هذا الأمر. لذلك لابد من التنبيه على مثل هذه الأمور. بفوتوا لو كانوا نساء مع بعضهم، خاص بالنساء بيكون في كشف للعورة. شو هي عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟ عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة، شو الجواب؟ ما بين السرة والركبة. شو الجواب؟ ما بين السرة والركبة. ما في تكشف شيء ما بين السرة والركبة قدام النساء. وعورة المرأة المسلمة أمام غير المسلمة، فقط ما بين السرة والركبة أم أكثر؟ أكثر. شو الجواب؟ قال بعض العلماء لا تكشف أمامها، يعني المرأة المسلمة لا تكشف أمام غير المسلمة إلا ما تكشفه ويظهر منها عند العمل المنزلي. لما تشتغل بالبيت شو بيظهر منها؟ رأسها، ساعدها، قدميها، هذا الذي يظهر منها عند العمل في البيت. فما يظهر منها عند العمل في البيت لو كشفته أمام غير المسلمة على قول كثير من علماء أهل السنة جائز. أما أن تكشف غير هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في قول هؤلاء العلماء، في قول هؤلاء العلماء هذا لا يجوز. فإذا لابد من التنبيه على مثل هذه الأمور، وإلا الإنسان يقع في المحظور، يقع في الحرام، يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر. فلذلك لابد أن نتفقه نحن جميعا في الدين، وأن نعلم غيرنا أحكام الشريعة. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فأنت شو تعلمت؟ من أهل العلم، العلم الصحيح من أهل العلم. بلغ غيرك ما تعلمت ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم رباه تقبل منا وأكرمنا برؤية سيدنا محمد وبزيارة سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا بسر الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.
3: A 2 MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Oh no, your tyres are looking a little bold.
9: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
8: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
9: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
10: Mention 2MFM on your next visit
11: to unlock instant discounts.
10: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
12: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: thinking about Umrah, make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
1: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصيحة

0: وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410 559 675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813 6630. من لبي طلبات المناسبات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا مولانا، يا الله، يا كريم، يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها نحن في هذه الدنيا نرى العجائب ونرى الفتن في هذه الحياة الدنيا، والعاقبة للمتقين، العاقبة لمن صبر، والعاقبة لمن ثبت على الحق، والعاقبة لمن تمسك بالحق والهدى وثبت على ما ثبت عليه الأبطال والأكابر من الذين كانوا قبلنا. ونحن على يقين وعلم وإيمان جازم لا شك فيه بأن من اتقى الله سبحانه وتعالى وعمل بما أمر به المولى عز وجل فإنه سيكون من أهل السعادة والنعيم والراحة في الآخرة، في دنيا وفي آخرة. في ناس تشتغل للدنيا وفي ناس تعمل للآخرة. همة أهل الدنيا دنياهم، وهمة أهل الآخرة أخراهم. الحرام سهل، واللي بده يتبع شهوته ويمشي وراء هذه الملذات التي تطلبها نفسه قد يشعر بمتعة ولذة ويفرح بهذه الأشياء التي يقوم بها في دنياه، لكن كل هذا مؤقت. وهي النقطة، أنه كنت جالس مع شخص ملحد قبل يومين بالضبط، قبل يومين، فواحد ألحد وفي الأصل ليس ملحدا، كان ألحد، فذكر لي أمر صراحة يعني استوقفني. بقول لي من الأشياء التي بسببها مال إلى الإلحاد أنه ما في قيود، قال بقدر أعمل اللي بدي، ما في أنه إشي ممنوع وحرام، فبقول شعرت بحرية أنه بقدر أسوي اللي بدي، بعمل يلي بيخطر ببالي وما في إشي بيمنعني. ظن هذا الإنسان الذي لا فهم عنده أنه إذا ترك الإسلام وألحد صار جائزا له، صار جائزا له أن يفعل ما يريد. طيب هو إذا ألحد وقال أنا خلص ما عدت ملتزم بهذه على مسماه القيود، ظن أنه لا مؤاخذة عليه يعني. طيب هذا الإنسان إذا فعل ما يريد وظن أنه غير مقيد بهذه الأحكام على حد زعمه، عندما يموت ماذا سيصير له؟ وهنا النقطة. وهو يظن أن الإسلام قيد الإنسان ومنعه من أشياء فيها نفع له، ولم يدري هذا الإنسان أن هذه الأمور التي منعنا منها هي لمصلحتنا، يعني إذا تركناها فنحن على سلامة، لأن كل الأحكام الشرعية التي
أمرنا المولى سبحانه وتعالى بها، وكل الأشياء اللي حرمت علينا هي لضمان سلامتنا، مش تقييد لحريتنا، ضمان لسلامتنا. فلا تفكر إنه الإنسان اللي بيعمل اللي بده إياه إنه سعيد أبدا، ولا إنه هو في بسط دائم، لأنه هاي اللذة ستزول، ولا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. الواحد بده يفكر لقدام، احنا كلنا في هذه الدنيا وجودنا فيها مؤقت، مؤقت، ما بنعرف امتى رح نطلع منها، وشايفين الناس اللي حوالينا عم بيفارقوا هاي الحياة الدنيا ثم يوضعون في القبور. العبرة والشغل بده يكون على شو حالك بعد ما تخرج من هالدنيا، تشتغل بهالدنيا حتى تكون من أهل السعادة في الآخرة. ما تفكر إنه السعادة الحقيقية واللي الناس عم تصرف كل وقتها على تحصيله اللي هو سعادة، اللي هي سعادة دنيوية، أبدا، هذه لا شيء بالنسبة للآخرة. فإن منعت نفسك عن الحرام خوفا من الله سبحانه وتعالى وطمعا، خوفا وطمعا، ستكون من أهل النجاة والنعيم، ستكون من أهل الفرح والسعادة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا تعبت، هذا التعب إلو نتيجة كمان، لذلك قالوا إن تعبت في البر فإن التعب يزول وأما البر فيبقى، وإن تلذذت بالإثم فإن اللذة تزول وأما الإثم فيبقى. بدك تعرف كيف تحسبها، بدك لذة مؤقتة وبعديها عذاب، ولا بدك تصبر تمنع نفسك عن أشياء أنت قادر عليها، لأنه كما قلنا مرارا وتكرارا الله عز وجل ما كلفنا بشيء نحن لا نستطيع أن نفعل. كل الأشياء اللي الله عز وجل فرضها علينا إحنا بنقدر نسويها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس هون دور الإنسان إنه قديش قوتك إنك تغلب نفسك الأمارة بالسوء، وتغلب شيطانك لأنه الشيطان بيوسوس، قوتك إنك تغلب نفسك وتغلب شيطانك، لأنه كما قيل أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. هنا القوة، القوة إنك تغلب نفسك وتمنعها عن الحرام. ليه؟ لأنه بتستاهل، الجنة بتستاهل. إذا منعت نفسي مش خسارة هاي، لأنه بتمنع نفسك لأجل هدف عظيم. فإحنا بدنا نطلب النعيم الحقيقي، مش النعيم الزائف المؤقت القليل المنغص اللي يعني مخلوط مع النكد. أعطيني مين فينا واحد ما في عنده هالبلايا وما في عنده هالمشاكل وما في، هي هيك الحياة الدنيا، هيك الحياة الدنيا. شوفوا اللي عم بيصير بأهلنا بغزة، شوفوا المعاناة اللي عانوها، ومع ذلك هم على الصبر مع كل الذي أصابهم، بيوتهم ذهبت، أموالهم راحت، أولادهم أهلهم فقدوهم، ومع ذلك قالوا لن نخرج من هذه الأرض، احنا متمسكين وصامدين، من مات منا نال الشهادة. شوف قوة إيمان، قوة إيمان، يقول لك من مات منا نال الشهادة. فنحن نعمل لأجل آخرتنا لا لأجل دنيانا، نعمل لأجل نجاتنا في الآخرة، نعمل لكي نكون من الفائزين. وهذا تفكير اللي بيكون بده فعلا بده الدار الآخرة. كم شهيد ارتقى في هذه الأحداث من شيوخ ورجال ونساء وأطفال، وهذا صالح الجعفراوي رحمات الله عليه الذي غطى كل هذه الأحداث من بداية الحرب إلى إعلان انتهائها، إلى إعلان انتهائها، وبعد ذلك بيوم أو يومين
استشهد رحمات الله عليه بعد إعلان نهاية الحرب. استشهد رحمات الله عليه. لكن الإنسان الذي قدم خيرا إن شاء الله يجده، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، لا يضيع أجر من أحسن عمله. اتأكد تماما أنه الإنسان اللي قدم خيرا لآخرته سيكون من أهل السعادة. نعم الإنسان يحزن، يشعر بحزن ويحزن بسبب الفراق، لكن كلنا على هذا الدرب. مين فينا رح يظلوا؟ مين حيبقى في هاي الدنيا؟ أنتم السابقون ونحن اللاحقون، هكذا نقول إذا ذهبنا لزيارة القبور. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. مش إنه هم ماتوا وإحنا خلاص رح نضلنا بهالدنيا، إحنا وراهم، بس كل ما في الموضوع إنهم سبقونا، كل ما في الموضوع إنهم سبقونا. أنتم السابقون ونحن إيه؟ ونحن اللاحقون. ويقال أيضا كما ورد أنتم سلفنا، سلفنا اللي يعني متوا قبلنا، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فهي شغلة وقت، هي شغلة وقت. القصة وين؟ القصة إنه نعتبر في ناس تعتبر بالموت، وهو أكبر واعظ. يعني مش كان سيدنا عمر رضي الله عنه قد نقش على خاتمه نقشا كتب عليه كفى بالموت واعظا يا عمر؟ هذا عمر. طب احنا شو نقول احنا اذا عمر نقش على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر؟ الا بتلاقي في ناس سبحان الله على احوال مختلفة، ناس اذا صار في حالة وفاة بيتأثروا، واذا كان ما بيصلي بعد ما يروح على القبر ويدفن ويشوف وينزل على الحفرة بيقول والله أنا كثير تأثرت، فبيصير يصلي يوم يومين ثلاثة أربعة، إذا بيعمل أكمل شغلة غلط بتركهم، بعدين ببلش إيه يتهاون بالصلاة وبرجع على الغلط اللي كان يعمله. فإذا التأثر كان شو؟ كان مؤقت وسريع الزوال، مثل حبة دواء مسكن أخذها عنده أوجاع، جابت مفعول ساعتين ثلاثة أربعة، بعدين صار يخف الوجع شوي، يخف مفعول الحبة شوي شوي ويرجع الوجع. وهيك كثير ناس بيصير معاهم. وفي ناس بيتعظ وبيظلوا على الطريق الصحيح، خلص أخذ الدرس. وترى للعلم كل هاي المواعظ اللي احنا عم تيجيلنا بها الحياة هي تذكير لإلنا، وهذه رحمة من الله انه احنا منبعد بيجيلنا اشي بذكرنا حتى نصحى، حتى نراجع انفسنا، حتى نتوب. وما بتيجيك مرة واحدة بس، بتيجيك مرات كثير جدا. في ناس تتأثر، وفي ناس مع كل هاي المواعظ وكأنه لم يرى شيئا، حتى المؤشرات والعلامات التي تدل على اقتراب الأجل وعلى أنه الإنسان المطلوب يستعد لآخرته، في ناس ما بتشوفها، بيطلع شيب براسه بلحيته ولا كأنه شايف إشي. يا عمي هذا الشيب في إله معنى، اعتبر ولا كأنه شايف إشي. بيمرض اعتبر، ما عم بيعتبر. بالموت ما بيعتبر، يبقى على حاله إلى أن يوضع هو في الحفرة، وساعتها ما في إيه، ما فيك تقول بعد ما تنزل للقبر إني تبت الآن. لا، إجتك مواعظ كثير بها الحياة أنت ما أخذت فيها، والآن أفضيت إلى ما عملت، فسوف تحاسب على كل ما اقترفت وقدمت في هذه الحياة الدنيا. وإحنا بنحكي يعني نيال الذي رزق الشهادة، نياله اللي رزق الشهادة، نياله اللي خرج من هذه الدنيا شهيد. بنزعل احنا على الواحد بيحزن على الفراق، لكن نحن نتمنى الشهادة،
نتمنى الشهادة. عارفين شو يعني الواحد يموت شهيد؟ عارفين شو يعني شهادة يا جماعة؟ والشهيد بشكل عام له مزايا، لأنه الشهادة أنواع، الشهادة أنواع، تغفر له ذنوبه. يعني إحنا بصراحة نحكيها، مين فينا بيسترجي يقول يا جماعة أنا جاهز، لو أتاني ملك الموت قبض روحي أنا جاهز؟ مين بيقول فينا هيك؟ مين بيقول إنه الآن هو جاهز؟ الله يحسن خاتمتنا. أما الشهيد، الشهيد تغفر له ذنوبه، كرامة له من الله سبحانه وتعالى، له مزية عظيمة جدا، يعني رحمه رحمة واسعة، ومزايا أخرى أيضا جعلها الله عز وجل للشهيد. نحزن؟ نعم. نشعر بحزن؟ نعم، لكن نحن نحب الخير لأحبتنا، والوفاة والموت، وعم بيسألوا شو الفرق بين الوفاة والموت، نفس الإشي. الموت مو أمر سهل، يعني إنه إحنا عادي فلان مات مش راح أحزن، لكن هو ليست نهاية. إحنا كمؤمنين نعلم علم يقين بأن هذه الحياة الدنيا هي مرحلة، من بعدها البرزخ، ومن بعدها الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة، ونسأل الله يجيرنا من النار. فكل شغلك المطلوب يكون في الدنيا لأجل حياتك البرزخية والأخروية. كل اللي عم بتقدمه هلا وإنت عايش هو لأجل قبرك وآخرتك، عشان تعمر قبرك وآخرتك. أما إذا بتشتغل للدنيا وكل تفكيرك وحكيك وعملك وكل إشي لأجل الدنيا، وبتكون عم تعمل للدنيا، طب إذا طلعت منها شو عملت لقبرك؟ ولا إشي. شو عملت لآخرتك؟ ولا إشي، أو إشي بسيط جدا. شو بتتوقع تكون يكون وضعك في القبر وفي الآخرة؟ فكر فيها هيك، إنه بدي أأمن مستقبل وبدي أبني وبدي أتعب، طب ما هذا بالدنيا؟ طيب مش بأي لحظة قد تموت؟ نعم صحيح، وهو بيعرف هذا الحكي. طب شو سويت؟ مثل ما عملت لدنياك، ما عم مش فارق عندك تعمل لقبرك وآخرتك؟ وإذا بتحسبها، الفترة التي سنمضيها في قبورنا أطول من الفترة التي سنمضيها بحسب الظاهر في حياتنا الدنيا. بالدنيا هي أقصر فترة، أقصر فترة، يعني إذا حسبت حسب هيك، في آخر الزمان تأتي ريح، هاي من علامات الساعة الكبرى، تأتي من تحت إبط كل مسلم فيموت. فلا بعد ذلك، يعني لا يبقى على وجه الأرض موحد، لا يبقى على وجه الأرض مؤمن. وورد إنه آخر 100 سنة على هالدنيا لا يبقى فيها إلا شرار الخلق، لا يبقى فيها من يقول الله الله، لا يبقى فيها من يقول لا إله إلا الله، فالقيامة لا تقوم إلا على الكفار، آخر 100 سنة. طب على فرض، يعني وهذا مش أنت، يعني إنه لا أنا ولا أنت، إنه تظن بنفسك أنك آخر إنسان مؤمن رح تموت، هذا آخر إنسان مؤمن، مو في 100 سنة بتكون على الكفار بعدين بتقوم الساعة، يعني هذا بده يقعد 100 سنة مثلا بالقبر، وإنت ولسه عندك كمان 100، وعندك كمان 40 سنة ما بين النفخة الأولى والثانية، 140 سنة النفخة الثانية اللي بيطلعوا الناس من قبورهم. فالفترة، فترة القبر، فترة البرزخ أطول من فترة الدنيا. قديش نعيش بالدنيا إذا عشنا 60 70 80؟ فعم نشتغل لأقصر فترة، أقصر فترة هي اللي عم نعطيها كل الباور تبعنا، كل همتنا بنعطيها لوين؟ لدنيانا، وأقل إشي للقبر والآخرة. القبر اللي هو أطول حيكون مدتنا فيه من الدنيا، والآخرة إلى ما لا نهاية.
طيب هل ترون أن هذا من الذكاء؟ تعمل لأقصر فترة وتترك قبرك وآخرتك بدون عمل؟ ما انت خايف تكون فقير في الدنيا، ماشي، فبتروح تشتغل فيها عشان تكون غني فيها ومش فارق عندك، ولا فكر أصلا، ما فكرش بالموضوع أنه يكون، طب الآخرة بدك تكون فقير فيها كمان؟ طب كون غني في الآخرة. واسمع، يعني النقطة وين؟ في الدنيا ممكن تدخل بتجارة، تعمل بيزنس وتخسر فيه، وتكون حاط كل راس مالك وحاطت أكيد مضمون النجاح، يعني بأي عمل بيزنس ممكن تفوت فيه؟ لا مش مضمون. لكن العمل للآخرة مضمون. كيف يعني مضمون؟ التجارة مع رب العالمين لا خسارة فيها، ما في خسارة بالتجارة مع رب العالمين. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فما في إنه والله جربت وخسرت مع أني سويت المطلوب مني. هذا في الدنيا حبيبي، مش بالله. هنا تجارة مضمونة رابحة 100%، ما فيها خسارة. فتروح تترك هاي التجارة وتقبل على تجارة معرضة على الخسارة؟ ما بقول لك ما تشتغل في الدنيا، عم بقول لك ما لا تجعل الدنيا أكبر همك. أليس هذا ما ندعو به؟ اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا. ما بدي يكون الدنيا هي أكبر همي. أنا أريد النجاة في الآخرة، بدنا نكون من أهل الفوز، من أهل النجاة في الآخرة. هذا اللي بدنا إياه. تشوف قديش واعتبر، ما هي النقطة، مين عم بيعتبر؟ أكم من بني آدم إلى الآن توفاه الله؟ من سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم لهاي اللحظة ما حدش فينا بيعرف. بس يعني تخيل قديش أرقام، ما هو يعني قديش بني أكم من إنسان دفن في الأرض، وضع في الأرض، كم من إنسان، أعداد ضخمة جدا جدا جدا جدا، أعداد ضخمة جدا. الله أعلم قديش عدد البشر اللي ماتوا واندفنوا، وكان ترى إلهم حياة زينا وزيك، وعنده آمال وعنده طلعات وروحات وجيات، وتزوجوا إجال أولاد، وعنده مخططات وعنده تجارته، وعنده كان حياة. كل واحد فينا، كل واحد ما ترى كان إله حياة وطموحه إلى آخره، وأطفال ونساء ورجال وكبار وصغار، كان في حياة. أعداد من الناس كلهم صاروا، هدول اللي ماتوا صاروا تحت التراب، خلص انتهت الحياة الدنيا. وهي لحظة، فجأة بيجي الموت، فجأة بدون موعد، بدون سابق إنذار. الموت يأتي بغتة، أي فجأة، والقبر صندوق العمل. ما في إنه والله خليني إيش أخلص أموري، فإجاني مثلا إنه راح تموت بعد 5 أشهر، جهز حالك، ما في منه هذا الحكي. بالدنيا مثلا بيقولوا لك في عندك امتحان بعد 5 أشهر، ادرس له كويس. احنا الحياة كلها امتحان، واي لحظة، اي لحظة راح نختبر. فدائما بدك تكون جاهز، دائما بدك تكون مستعد. اي لحظة، اي وقت قد يفاجئك ملك الموت. وفي يعني كل القصص اصلا اللي وردت هاي كلها تنبيه لنا حتى نعتبر. مثل يعني كان في ملك متكبر، وكان أراد أن يسافر إلى أرض، فركب أفخر وأحسن الدواب وانتقى أفضل الثياب وطلع بموكب عظيم، وهو في الطريق في السفر إجاله رجل ثيابه رثة، يعني بين عليه مسكين، قال له أيها الملك إن لي بك حاجة. ما رد عليه، اجى عاد له أيها الملك إن لي بك حاجة، وأخذ بلجام فرسه فغضب وقال ما حاجتك؟ قال إنها سر، ادنو إلي برأسك، نزل لي رأسك، أوشوشك يعني،
فساره في أذني وشوشه، قال له أنا ملك الموت. تخيلين هالعبارة هاي، وهو يتشكل فتشكل على صورة رجل مسكين، فساره في أذنه قائلا أنا ملك الموت. شو صار بها الرجل؟ ارتعب، قال له مهلني حتى أقضي عملي اللي أنا مسافر له وأرى أهلي، أرجع لبلدي وأشوف أهلي، أودعهم بس في عندي أهل وناس بدي أشوفهم. قال له والله لا ترى أهلك ولا ثقلك بعد اليوم. فقبض روحه فخر على الأرض ميتا كأنه خشبة. وبهاي اللحظات كان اقترب نهاية عمر واحد من الصالحين، فراح ملك الموت عشان يقبض روحه. شو قال له؟ قال له أنا ملك الموت للرجل الصالح اللي انتهى عمره. شو قال له الصالح اللي عامل لآخرته وعم بيجهز وبيسوي؟ قال له أهلا ومرحبا بمن طالت غيبته عني، فوالله ما كان غائبا في الأرض أحب إلي من أن ألقاه منك. أنت أكثر واحد عم بستنى أشوفه، بدي ألقاه. فقال له ملك الموت إن كان لك عمل فقده. قال ليس لي أحب إلي من لقاء ربي تعالى، أنا هذا ما أريد. قال فانظر على أي حالة تحب أن تموت. فهنا الرجل الصالح بالعادة ملك الموت بيخير الإنسان؟ لا. قال له أو تقدر على ذلك؟ قال له إني أمرت بذلك، يعني الله عز وجل أمر ملك الموت أن يخير هذا الرجل. فقال له قبض روحي وأنا ساجد، فقبض روحه وهو ساجد. شو بدنا بهالموضوع احنا؟ القصة وين؟ كل القصة حسن الخاتمة يا أحبابنا، تكون عن جد إنسان نظيف، تشتغل على صلاح قلبك، ما تشتغل على الظاهر بس ومن جوا يكون الوضع شطب سيء. لا، أصلح ظاهرك وباطنك. الفرائض يا جماعة يا أحباب ما يضحك عليكم الشيطان، والله بسيطة يا جماعة. الصلاة مثلا عمود الدين، يعني أساس من الأساسات. الصلاة 5 صلوات كتبهن الله على العباد، 5 صلوات 5 صلوات، 17 ركعة ب24 ساعة، صيام بس شهر بشهر رمضان وباقي السنة فيك تفطر. الأشياء الثانية اللي بس نتعلم وبس الواحد يطلع عليها بيعرف قديش كله إحنا قادرين نعمله، بس بدها إرادة ومخافة من الله سبحانه وتعالى. اللي كان معنا مبارح الآن صار تحت التراب. فكروا بهؤلاء الذين نالوا الشهادة فارقوا هذه الحياة وشباب زي الوردة. فهي النقطة هون، النقطة شو خاتمتك حتكون؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واخرجنا من هذه الدنيا بسلام. رح نطلع هذا مات، هذا قتلوه، هذا عمل حادث، هذا مرض مات من المرض، هذا سكتة، هذا جلطة، هذا مش عارف، هي أسباب، بس الموت جاي للكل، جاي للكل. انت هل بدك تستنى الموت وتقول هلا بدي اتوب؟ مو هو اذا شفت اصلا ملك الموت ما بتصح منك لا تقبل منك التوبة. من الاخر عشان اعطيك اياها، من الاخر اذا رأيت ملك الموت لن تقبل منك التوبة، واذا وصلت الروح الى الحلقوم لن تقبل التوبة، وفي القبر بدك تتوب هيك وانت خلص بعد ما تطلع من هالدنيا برضو ما بتنقبل التوبة. التوبة هلا وانت عايش، قبل يعني حتى اذا ايقنت بالهلاك والموت لن تقبل منك التوبة. توب هلا وانت بصحتك وعافيتك، بدك تكون ذكي. شو هاللذي هاي؟ طيب كل الاشياء الحرام اللي سويتها كلها بلا استثناء صارت بالماضي، يعني
الاسم موجود ومكتوب عليك وسويتها وانبسطت بوقتها فيها، هلأ مبسوط فيها كمان؟ شو صار بلذة تلك المعصية ولذة هذه المعصية؟ كله راح، ذهبت اللذة وبقي الإثم. بالدين وبالطاعات شو منقول؟ شو منقول؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا بالصيام وغيره، مش بالصيام. احنا جعت وعطشت ونشف ريقي وكنت مستوي جوع، ومبارح ما تسحرتش كويس او تسحرت شغلة بتعطش، ويا حبيبي على اليوم شو صار فيه؟ مقضيت وعطش، طيب عطشت على المغرب شو شربت وارتويت واكلت وشبعت، دخلك شو اخبار الجوع اللي شعرت فيه بالنهار؟ راح، والعطش راح. لذلك عند الافطار ماذا نقول؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ثبت الأجر، اشتغل لأجل الأجر. المهم نرجع لنفس القصة نفس الموضوع، المهم حسن الختام. حسن الختام يا أحبابنا، بدك تشتغل على خاتمتك، بدك تشتغل على خاتمتك. إذا ما بتشتغل على هلأ تشتغل على صلاحك وعلى أنك تلزم نفسك بالطاعة وتهرب هريبة من المعصية، وضعك صعب. خايفين من الناس بالعادة بتخاف من القبر، ومظلم وقبر وبنحط حفرة وأرض وتراب، يا بي شو موضوع الموت بيرعبني وبصليش، كيف يعني؟ طب كيف رعبك؟ يعني انه عن جد تحكي انت خايف من الموت وما عم بتجهز له؟ طب يعني اذا كنت تخاف طب اشتغل، اعمل لاخرتك. تلاقي واحد بيشرب خمره قال بيقول لك يا الله لو تعرف قديش انا عندي خوف من ربنا، يعني عم تضحك على مين انت قاعد؟ اي خوف هذا الذي تتكلم عنه وانت تفعل هذه المعاصي؟ هو بده يكون في دلائل تدل على خوفك. من خاف من الله امتنع عن الحرام، اللي بخاف من رب العالمين بيمتنع عن الحرام. بس انت ضعيف مش قادر تغلب نفسك بشغلة انت جسمك ما بيحتاج لإلها. بس شو الضعيف بيقول لك والشيطان بيضحك عليه؟ مو صار معي ظرف بهالحياة يا بي، انت ما عانيت معاناتي، عم بشرب عشان انسى، بدي انسى. ليش الخمرة بتنسيك؟ الخمرة شوف شو بتعمل فيك، بتقل هيبتك، وبعديها بقولوا راحت السكرة واجت نسيت مشكلتك مثلا. يعني قديش مفعول السطلان مش شي صحيان، لا هي سطلان. ليش بتضيع حالك قاعد وبتقنع نفسك انه الحل في الخمرة؟ موهوم وعم بتضيع حالك وكل مالك عم تغرق، وضحكوا عليك انه ما في قيود لا في، وبكره بتشوف بكره بتنحط بالتراب. بتعرفوا لو الواحد هدول الناس كلهم الله يرحمنا كمان احنا، الواحد حالته حالي مرات، لو الواحد مثلا بيعرف، لو كنا اخبرنا مثلا يا فلان انت بعد اسبوع ستموت، جد لو واحد مثلا حكى له بعد اسبوع راح تموت، بيعرف مثلا بعد اسبوع راح يموت، شو راح يعمل بالاسبوع اخر اسبوع بحياته؟ يقول لك والله تخيلوا انه في ناس تعرف تجاوبوا جواب انا صدمني، لو قالوا لهم هيك قالوا منروح نعمل كل اشي بنفسنا، وبسافر وبنبسط ايش بتسافر وما بتسافر. اذا بتعرف انه هذا اخر اسبوع بحياتك تمضيه في سجدة، اللي هو الوضع الطبيعي. يعني انه لو الواحد عرف انه حيموت بعد اسبوع مثلا، كل هذا الاسبوع توبة وعبادة وعمل للآخرة، ما انا رايح للدار، يعني ايش بدي اروح انبسط بالدنيا؟
وهون النقطة إنه الإنسان يوصل لهذا الإدراك إنه كل هذا النعيم الدنيوي هو نعيم قليل ولا شيء، وحقيقة كلا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة. لو حست الدنيا بما فيها، مش لو كنت على حالك أنت بالأشياء الموجودة عندك، لو أخذت الدنيا كلها زي ما بيقولوا الجمل بما حمل، لو كان عندك كل النعم الدنيوية والله كل هذا كلا شيء بالنسبة لأدنى درجة في الجنة، مش للفردوس، لأدنى درجة، والله هاي مش مبالغة، هاي حقيقة. فقدم أولوياتك، اعرف انه الآخرة خير وأبقى. الآخرة يا جماعة، الآخرة، احنا الدنيا والله بتخلص بسرعة، وشوفوا اللي كانوا معنا وراحوا واحنا جاينا الدور، وعن جد فكروا يعني خلص، خدوا قرار. اي واحد بيعمل الان يتوب، الان يقلع عن الذنب، الان يعني يراجع حساباته. احنا ما في الا عم نقول بكره بكره بكره بتوب، بكره ناوي، لا بدي اصلي، لا عن جد انا اخذت قرار، وبعده وراح يظلوا هيك. الان الان الان وليس بعد دقيقه، ابدا بدايه جديده، وكل ما تطيع ربنا اكثر كل ما تشعر بسعاده اكثر، وكل ما راح تميل للحرام كل ما راح تنكد وتكون حالتك حاله. من الاخر، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

2 MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM. أهلا بكم أعزائنا المتابعين.

يستعد ملايين الأستراليين لدفع رسوم أعلى على حساباتهم التقاعدية بعد أن أعلن أكبر صندوق تقاعد في البلاد أستراليان سوبر رفع رسوم الإدارة اعتبارا من 31 من تشرين الأول أكتوبر. وقال الصندوق الذي يضم أكثر من 3,600,000 عضو إن الزيادة هي الأولى منذ عام 2022 وتهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز الأمن الرقمي. وبناء على التغييرات سترتفع رسوم الإدارة لحسابات التراكم، في حين سيدفع نحو 88% من الأعضاء زيادة

تصل إلى $1.83 أسبوعيا، مع رفع الحد الأقصى السنوي للرسوم إلى $600 أسترالي. أعلنت شرطة ولاية فيكتوريا فتح تحقيق موسع في هجوم بالحريق استهدف شركة للصناعات الدفاعية في ملبورن بعد تصنيفه عملا إرهابيا، وقالت إن الهجوم وقع في تموز يوليو الماضي وشمل إحراق 3 مركبات وكتابة شعارات على المبنى. وأظهر تسجيل مصور شخصا ملثما يتبنى الهجوم مبررا ذلك بأن الشركة تورد مكونات لبرامج مقاتلات F-35 ودعا إلى وقف تسليح الدولة العبرية. هذا ورجحت الشرطة وقوف متطرفين يساريين خلف الهجوم مؤكدة مواصلة التحقيقات، وأن المتورطين قد يواجهون السجن مدى الحياة في حال القبض عليهم وإدانتهم أمام القضاء، مع استمرار جمع الأدلة وتحليل التسجيلات وتحديد هوية جميع المشاركين وتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية والصناعات الدفاعية تحسبا لهجمات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت تجمعات ومعسكرات تابعة للسعودية في مناطق شرقي اليمن، مؤكدة استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ومشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير معدات ومخازن أسلحة، وأكدت أنها ستواصل تطبيق معادلة الحصار بالحصار. ومن جهة أخرى، أكد الجيش الإيراني مواصلة تعزيز جاهزيته العملياتية، فيما تحدثت مصادر إيرانية عن تقدم المباحثات مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز واقتراب إنجاز بيان مشترك، في وقت أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بسير المفاوضات. في لبنان، صعدت الدولة العبرية هجماتها على جنوب لبنان بغارات جوية وقصف بحري أسفر عن إصابة 8 مواطنين، تزامنا مع مواصلة المفاوضات بين لبنان والدولة العبرية في روما. كشفت وثائق أمريكية عن توجه لدعم حوار بين المغرب وإسبانيا بشأن مدينتي سبتة وماليليا في خطوة تضيف بعدا جديدا للتوتر بين واشنطن ومدريد، ويتزامن ذلك مع تصاعد أزمة الهجرة إلى سبتة واستمرار الخلاف بين الرباط ومدريد، حيث يؤكد كل طرف تمسكه بموقفه من سيادة المدينتين. بالخبر الأخير، قدم تحالف الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى دعم مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني وتنظيم تسليم السلاح وإعادة دمج بعض عناصره. وتقول أنقرة إن المبادرة تستهدف إنهاء صراع استمر أكثر من 4 عقود، بينما تواجه الخطة معارضة من أحزاب قومية تعتبرها تنازلا للحزب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A2MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية مهما كانت احتياجاتك المحاسبية؟ Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
4: تفضل يا جار، اشرب شاي،
5: صب ودوقني.
6: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
6: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
9: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.

إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها، سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: Noor.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين. أطيب التحيات لكم مستمعين الكرام، وصباح الخير إن شاء الله من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM ومن خلال الديجيتال راديو بمدينة سيدني وضواحيها. نحييكم أحبابنا الكرام ونسأل الله تعالى أي يوفقنا وإياكم لكل خير. كمان من حي مستمعينا عبر الموقع tumfm.org ومن خلال الابليكيشن الخاص بالإذاعة مسلم كوميونيتي راديو.
1: كلمتنا الوحدة نصبح ألوف،
0: نسأل الله تعالى أي يوحد صفوفنا وأي يجمع كلمتنا ويرفع رايتنا راية هذا الدين، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.
1: جمعتنا على الخير والمحبة والطاعة.
0: نعم، إذاعة تجمع على الخير على المحبة والطاعة، ونسأل الله تعالى دائما أن يجمعنا بكم على خير وعلى دروب الخير، على دروب المحبة ودروب الطاعة. اللهم آمين. أحبابنا الكرام، أيضا لا سيما في هذا اليوم المبارك الفضيل الجمعة، أفضل أيام الأسبوع اللي منقلكم كمان من خلال هذا المنبر الطيب، منقلكم جمعة مباركة عليكم جميعا. وما مننسى دائما أنه نكثر من الدعاء في يوم الجمعة، خاصة لإخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا. دائما منذكركم ومنذكر أنفسنا بأن لا ننساهم من دعواتنا الصالحة بتفريج كرباتهم. نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يعجل لهم بالفرج. اللهم يا ربنا ألطف بإخواننا المستضعفين من كانوا وحيث كانوا، وعجل لهم بالفرج يا رب العالمين. كما نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يفرج هموم كل مهموم. اللهم يا ربنا إنا نسألك بجاه حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نسألك بجاه حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام أن تفرج كرباتنا وأن تجعلنا من عبادك الصالحين.

أحبابنا الكرام، جمعة مباركة عليكم جميعا. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وفي هذا اليوم أيضا أذكر نفسي وإياكم بأن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. أكثروا من الصلاة عليه وأكثروا من الدعوات بجاهه، فهو خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه وقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، نعم نعطر أفواهنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، ونكثر من ذلك سائلين الله تعالى القبول. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. حكايتي بدأت

أحبابنا الكرام، نرحب فيكم مجدداً. عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-477. جمعة مبارك عليكم جميعاً. مجدداً لكل مين فتح الراديو الآن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويسعدنا أن نلتقي بكم مجدداً مع صباح يوم جديد، يوم الجمعة، يوم فضيل مبارك. واليوم أحبابنا الكرام هو 23 من شهر صفر للعام الهجري 1448، 7 من شهر آب أغسطس للعام 2026، ونحن نقترب أكثر وأكثر من شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأغر، شهر مولد ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ننتظر بشغف هذه الأيام ونحتفل بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، نفرح بهذه النعمة وبالرحمة المهداة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

أحبابنا الكرام، لقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتزود من الحسنات في سائر الأوقات، ورحمنا سبحانه بأن جعل لبعض الأيام مزايا عظيمة وفضائل عميمة ليست لسواها من الأيام، فيضاعف الله فيها أجر الطائعين ويزيد ثواب المحسنين. يعني سبحان الله، في أيام بيكون فيها فضائل، ومن هذه الأيام العظيمة يوم الجمعة، يعني بيكون كمان في، تعرفوا مثلا العشر الأوائل من ذي الحجة، في عنا شهر رمضان، وفي أيام يعني بيكون تضاعف فيها الأجور. فهذه من رحمة الله علينا، أنه بيكون في أوقات الإنسان بيعمل فيها نفس العمل ولكن في أجر أكثر. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نكثر من الأعمال الصالحة في سائر الأوقات، ولا سيما في الأوقات التي تضاعف فيها الأجور. ربنا وفقنا لذلك واجعلنا من المقبولين الصالحين. كمان مثل ما بنعرف أنه، وذكرنا أنه يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، النبي حثنا فيه على الأكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم، فلنكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني فينا نتكلم كثير عن يوم الجمعة أحبابنا الكرام، وفضل يوم الجمعة وفضل الخروج إلى المسجد إلى صلاة الجمعة. الإنسان يبكر ويعني يروح على صلاة الجمعة مبكر ويغتسل غسل الجمعة، في فضائل كثيرة. وكمان مثل ما قلنا، في وقت يوم الجمعة يستجاب فيه، يعني خلال يوم الجمعة يستجاب فيه الدعاء. فالإنسان يعني الحديث عن هذا الأمر ما شاء الله فيه كثير، ولكن بالمختصر والمفيد اللي ذكرناه، فإن شاء الله منكون وإياكم، هذا يحثنا وإياكم على أن نكثر من الدعاء والصلاة على النبي ومن أعمال الطاعة، وأن نقتدي بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فيما ذكر لنا من أمور الخير.

أحبابنا الكرام، نتابع معكم ومع فترة الخدمات على الهواء مباشرة. عم نستقبل اتصالاتكم على 970-72-747، ولكن قبل استقبال الاتصالات نعطيكم فكرة سريعة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا، 70.3 مقابل الأمريكي. بالنسبة لأخبار السير ما في شيء بارز على صعيد حركة السير، الحمد لله. نتمنى لكم دائما السلامة.

نتابع معكم أحبابنا الكرام كمان بالنسبة لأحوال الطقس اليوم بمدينة سيدني حسب دائرة الأرصاد الجوية. متوقع يكون طقس أحبابنا الكرام مشمس وصافي ورياح خفيفة. درجات الحرارة متوقع توصل بأقصها ل 19 درجة حاليا حوالي 14 شعور فيها 9. بالنسبة ليوم غد وكمان دائرة الأرصاد الجوية بتشير إلى طقس مشمس وصافي ورياح خفيفة خلال النهار 15 ل 20 كيلومتر بالساعة وترجع بتخف خلال المساء. أما درجات الحرارة ليوم غد بتتراوح ما بين 7 و 19 درجة مئوية إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة ليوم الأحد فمتوقع يكون غائم مع احتمال كبير لأمطار متفرقة خاصة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء، والحرارة بتتراوح ما بين 10 و 20 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل.

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، نتابع معكم وكمان بعد قليل نستقبل اتصالاتكم على 970-72-747. يبدو في عنا اتصال بناخده بعد شوي إن شاء الله عز وجل، ومع الأناشيد الجميلة عم نسمعها. واليوم الجمعة مباركة عليكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: صلوات. أحبابنا الكرام، نتابع معكم ونستقبل اتصال على الهواء مباشرة على 9707-2747 ومع فترة الخدمات. The number to call is 9707-2747 9707-2747 and for your WhatsApp messages the number is 0410-830-930 and if you'd like to send an email it's contact@termfm.org.au contact@termfm.org.au. منتابع معنا اتصال على الهواء. الو،
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حجي احمد، معك ماهر ابو احمد.
0: يا اهلا وسهلا بالاخ ماهر، بارك الله فيك، طمنا عنك، ان شاء الله بخير.
1: الحمد لله.
0: تفضل
1: حج احمد. عندي بدور على شغل على هيتسي.
0: عفوا، بتدور على شغل؟ على
1: شغل على تراك.
0: اوكي،
1: على تراك معي هيتسي لايسنس.
0: اوكي، تراك درايفر هيتسي لايسنس. ايوه،
1: يا وحده. وثاني شيء، في عندي بيض مكبس، يعني فرتلايز، يعني للتفكيك. اللي معني تتواصل معي على هذا الرقم.
0: كمان شوي ما كان واضح، ترجع تكرر معلش. شو عندك؟
1: عندي اكس اكس فرتلايز، يعني مكبس للتفكيك.
0: اوكي اوكي.
1: اللي معني تتواصل معي. الموقع المكان بانش بول. والرقم 0420-66-4292.
0: ما هيك؟ إذن 0420-66-4292.
1: نعم.
0: طيب، تكرم عينك،
1: جزاك الله خير.
0: آمين وإياكم بالتوفيق. بس سؤال كمان، أنت عندك HC license، في خبرة؟ عندك خبرة؟
1: الخبرة طبعا عندي خبرة، بس بدي يعني يعلمنا على
0: الشغل تاعه. اكيد شغل. اكيد، نعم. انه نعم، ولي همك ان شاء الله تعالى، عسى بالتوفيق ان شاء الله. الله ييسر لك سبل الخير. على راسي، الله يحفظك. امين. مع السلامه، جمعه مباركه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه. وعليكم السلام. تحياتنا للاخ الكريم. كمان منتابع مستمعينا الكرام ومعنا اتصال على الهواء مباشره. الو
2: الو، صباح الخير حجي احمد.
0: يا هلا، صباح النور. وعليكم السلام ورحمه الله.
2: جمعه مباركه
0: علينا وعليك ان شاء
2: الله. علينا وعليك وعلى الجميع.
0: الله
2: وعلى عائلتك المبارك.
0: الله يبارك فيك. على راسي
2: حجي احمد، امبارح حطيت اعلاني شوي مع الاخ سمر، اعطيتك اياه.
0: نعم نعم، يا بس لا بعد، يعني هلا بلشنا.
2: فهلا ان شاء الله. باي باي باي. انه ممكن
0: موجود
2: تعد لي اياهم انت. بس موجود، بس شغلي واحد امبارح قال لي أخ كريم اسمه عادل من المغرب، مشان يبعث له صور مشان هذا الجيم.
0: أيوة.
2: اللي
0: أسبي
2: فون اللي حطيته أنا، ونمرته كانت برايفت، قال لي إياها النمرة سوداوي بس محفوظتها كتير، وسق الخط وما قدرت يبعث له إياها الصورة. وأنا بطلب منه إذا هو على السمع يدق لي مشان يبعث له الصورة ويعطيني النمبر.
0: تمام تمام، تكرم عينك، إن شاء الله يكون معنا.
2: سوري حاج أحمد، أنا ان شاء الله ما تاخذنا، بس انا حبيت هيك اعلن للمستمع اذا بده اياها بعد الجيم يدق لي.
0: ان شاء الله، تكرم عينك
2: حبيبي حاج احمد، ما تاخذنا.
0: لا إيه؟ شكرا حبيبي، شكرا، ميت هلا، بارك الله فيك، ان شاء الله تعالى.
2: وعد اياها تبعوا لي لغراض كله.
0: ان شاء الله، ماشي.
2: الله يبارك فيكم وثانك يو فيري ماتش حاج احمد، والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله حبيبي، بارك الله فيك، ان شاء الله نحكي معك قريبا. وعليكم السلام ورحمه الله، مع السلامه. اذا منتابع معكم احبابنا الكرام على 9707-2747، عم نستقبل اتصالاتكم مع الرقم 9707-2747. كمان مع اناشيد جميله عم نسمعها في عنا أنشودة العشرة المبشرين، أنشودة جميلة كمان.

نعم، شوقاه لرسول الله، شوقاه وشوقاه. إذن أحبابنا الكرام، نتابع معكم وعم نستقبل اتصالاتكم على 97072747 9707 2747 9707 2747. The number to call is 9707 2747. في عنا رسالة كمان وردنا، إذا حدا بده أبرنتس، في يعني حدا عم يدور على شغل كأبرنتس كهرباء كهربجي، بس نشوف إذا كان أول سنة ولا تاني سنة. وردتنا رسالة من خلال الواتساب، فإذا حدا بده شخص أبرنتس، ففي أخ عم يدور على شغل، والرقم 0411 528 128. إذن 0411 528 128. فإذا هلا ما ذكر إذا أول سنة تاني سنة أو شيء، ف يعني إذا حد عنده فرصة عمل فيتواصل معهم على الرقم 0411 528 128. طيب نعم، أول سنة، إذا سنة أولى. Apprentice, as we received this message, someone is looking for to find like work. As our sister mentioned, for her son, first year apprentice in, as an electrician, and the phone number is 0411 528 128, 0411 528 128. كمان أحبابنا الكرام، كان معروض 4 دواليب لسيارة تويوتا بيركبوا على فان أو يوت، مكتوب 18-20 inch، ما بعرف شو هو، مع الجنط يعني كله دولاب كامل. الأربعة 220 دولار أو أقرب سعر بسعر مقبول، عفوا أو أقرب سعر، هن بحالة جيدة وسعره 220 دولار. الرقم 0434-227-133. كمان كان معروض للبيع مثل ما قلنا جوجل هوم ب 180 دولار أو أقرب سعر جديدة، موشن ألارم سيستم ب 150 دولار، في 2 بالبوكس، في ديجيتال لوك اللي هو أرقام أو فينجر برينت مع كاميرا وشاشة، وكل يعني سعر الأصلي 950 معروض ب 700 أو أقرب سعر، وفي PS4 بلاي ستيشن 4 مع 2 جيمز 2 كنترولرز 250 دولار أو أقرب سعر. وذكرنا الأربع دواليب للسيارة تويوتا 220 دولار مع كاملين مع الجنط، 220 دولار أو أقرب سعر. الرقم 0434-227-133. إذن بالنسبة للأبرنتس، بعثوا لنا رسالة إنه هو عنده engineering certificate بس بده يبلش first year electrician apprenticeship. على كل الأحوال تفاصيل أكثر بتقدروا تاخدوها من خلال الرقم 0411-528-128. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات لهذا اليوم، نتمنى تكونوا إن شاء الله تعالى استفدتوا وقضيتوا أوقات طيبة، وذكرنا أنفسنا وإياكم بالدعاء وبأن نكثر من الدعاء وأن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين على أمل المدى.